مقرب سمعته سبيخ والعالي والأساب أهل الأدب يا باغيا حسمت لي من ودبي يا واهبا حلما جلال جنة سلح لا

تلي بتسليم حل المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل وسبسوي التحبدي يا حاسفا كل جوا وكبدي تلي وسلم قائما بالقسط على إمام رسل روح القسط وآله مع جميع السبي يا واسعا وسهلي بالرحب سلي حل البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق وآله وسبه ومجميع ما سأني في كلكلي أنت سميع سلي حل المبلغ الموصول الواصل السافي والتحصيلي وسلما عليه في الآل الهسام وسبه

an wujuduhu bada wal qadamu tali hala marismuhu muqaddamu wasaiqun wasabiqun wasalima wa alihi wasabihi bil hulama maliku ya qudus ya hasisu tali hala marismuhu hasisu wasalliman wa alihi wasabi ya man kafani jalibatin nahbi يا من كفاني كل جان يهتدي دل على افضل هاد مهتدي وفادل وسلما في الآل وسبي في الحال وفي المال.

بحلا من اسمه مفضل وفاتح مع سلام يفضل وآله وسببه وفضل كليتي بالمنتقى المفضل سل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس والآل والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم سل على مفتاح رحمة بهي مفتاح جنة مسيل البدح وسلما عليه في الآل سراف وسبه يا من يباهي بسراف سل وسلم خالق الأسمان على النبي علم الإيمان وآله وسبه وصلني بما تحب وسهيد اجحني.

وسبيه في الحال والمال. سلم على التسليم سالميرات حال النبي دلائل الخيرات وآله وسبه سوي الحمل واشهد به سند ما أفضل حمل. سلي حلا مصحح للعصنات مع سلام جالب لحسنات وآله وسبه خير الأمم ولا توجه للجهات الخمم. سلي حلا نور جميع النيرات وحلم الحدى مقيل الحسرات وسلما حلي في الآل مها سهابه وريم الخير اجمها. سلي بتسليم حلا الصفوح عن جملة السلادس النفوح وآله وسابه والنوير صحيفتي وتتقبل صوري. سلي حلا في السبق والبراه في كل خير صاحب السفاح وآله وسبب السلام يا من كفاني.

اللي بيتخلي من هلا في الآل وسبيه في الحال والمال. يا سا وجود لم يفارق الخدم دل على المرسل ذاهب القدم وسلم عليه بالآل الكرام وسب وقفه جوالب الحرام. يا ربنا سل على مخصوص بالحس والمج على مخصوص بالسرف الحالي وسلم سرمدا بالآل والسب وكل يهمدا أسكى سلام أي واهب الجسيلة على النبي صاحب الوسيلة والآل والسب الذين فاقوا كما به لم ينهني النفاق. ثلاث من آمنني من خوفي على النبي المنتقى السيف وآله وسبه مع سلام كما أتى منه بأفضل الكلام. على النبي صاحب الفديلة ثلاث من قاد له تفديلة والآل والسب مع التسليم كما به لي كان بالتحليم. ثلاث من في أجل وأسار على وسيلتي يا صاحب الإسار مع سلام في جميع الآل وسبه في الحال والمال. سل وسلما على المسمى بصاحب الحجة يا من دمى وآله وسبه يا من جهل حتيك خدمة الخيار فانجعل. سل وسلم باني الأوتان على النبي صاحب سلطان وآله وسبه يا من سلك كل سبيلك الخوي مفن سلك. سل وسلم يا

تلي حلا ذي البهجة البديهة أي ساهب الدرجة الرفيحة مع سلام دائم في الآل وسبه في الحال والمال تلي وسلم حلا ستاج يا من به بتاسة تاج أي صاحب المغفر والمهراج والآل والسبي سرور راجي يا من حلا

صل وسلم في جميع الآل وسبه في الحال والمال، وليكن بأفضل الحدايا يا من معاه.

صاحب الخديب مع سلامه بآله الكرام وسبه كما هبى بالانسرام سلي بتسليم الحلا من دهيا بساهب القدم يا من دهيا وآله وسبه يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة حلا النبي صاحب الحلامة صل وسلم بجميع الآل وسبه

وسابه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي ذاهب البيان سل وسلم بسوي الهيان من آله وسابه وكلي بلا معادات ونوير كلي سل وسلم على فسيح بك اللسان منزل الفسيح وآله وسابه ولئل قلوب من لم يؤمنوا بك تل سل على المختار أسن خير متهر الجنان يا الخير وسلما عليه في الآل الهشام وساب واذكر كرما حسن سام على رؤوف ورهيم وصحيح بربه الإسلام من محل أخيه سل وسلم بجميع الآل وسبه في الحال والمال سل بتسليم على حين النحيم وسيد الكونين باسد النحيم وآله وسبه وعنهم بلا حسن يا خير مبخن منحمي سلي.

يا من حمى نيهن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق سلح على المختار سهد الخلق وسلما عليه في الآل وفي ذهابه في الحال ثم ما يبي يا باقيا لي كان دون خمم خذ الصلاة لغريب الأمم وسلما عليه في الآل مها ذهابه يا من دهائي سمها سل بتسليم على حيث الحرب ورافع الرتب كاسف الكرب واله وسبه والتحمد هذا النسام حمد مخل سمد سل بتسليم على سل فرج بدر تمام وكريم المخرج واله ما سها بالكمل وارفع لوجهك الكريم حمدي يا ربنا صل وسلم ثرمدا.

صل وسلم كل حين على نبيك أم الصالحين. يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من حبد. يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ

وحط ما عليه من سنوبي يا مالئا بجاه سنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنى يا من أتتني كتبه وهب لمن حبسه أو حصله بأي وجه بنبي أمله يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلام الخديم إلى الذي سر له خير قديم يا ربنا خلد سلامك لمن وهبت لي بجاه خير أمن يا ربنا مد سلامك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بصر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح النبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مصفك يا من لوجهك الكريم سنزام كتبت قدلي الأياد الحسام بلا أذن ولا جوان ولا قرر ولا حدا ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم سال كتاب كتبت هب لي حزمة من

عبد حلا من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وسلما حلي واغفر يا غفور لقارئه وآل في نفور واجح الحروف فصنسا مسر مدى بسارة حسيمة لأحمد وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وادفع به قبل توجه لهم إلى سوى قارئ أنت المهين واجلب لمن يقرأه خير مراد واسلك يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يخبط بي سواه يا جميلا ينسط يا سل بلاد والعباد سليا وسلم على النبي وكليا في آله وسلبه وترفها إليك سهي

0: ممن أرسلتهم كالأنبياء يا سسمن واله وسبه والتجحل ذن اسم خارقا به ينجحل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل من قبلن صلاة قد لهفت بها نسما لوجهك يا من قد ما كزلي أقبل لسامي وسهي كله كرما ولا ترد غيادا لي من الحمل أقبله مني بذلا لا مناقصة وخذ بخير حناء لي به أملي أشكر بفضلك سهي وارضي به يا من به سر ساهل ولم أملي أنت الكريم الذي أبخي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل كن لي بجاه الرسول الله مالكنا عليه خير صلاة منك عن قبلي وارفع نساء مي ساجودا وتكرمة ولا تردنه يا مصيب الحلل دم النساء ما إلى سيسها بغدا ولا تردنه يا مصيب الخلل سواك لم أرجو في سر وفي حلل بحق وجهك حق لرجاء لي يا رب كن لي وقد لي بالرضا خرجي وما التمست بجاه المنتقى أنلي سلي وسلم على المختار في الكرماء وبصرن بنسمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: سيرن توبا نينا نغاي سيت فو تولو ليلا وار سا ديغنتك نيت ني تي بنج دي سيت لي وار نيت ني تي يوم

على سؤالي بفراد ما صنن شكرتوش لأنه خبز أخني لوتني بنبع ما أخني وقادي بتهلي من بعد ما ذبح بتهلي ودني في الأرواب والفوز بالأمل والفوز بالأمل بالمواب ثم الزعب بصعب انت يا على الذي خذيح انا تبع على الذي من مراد يقتنع في سر والجريح يكون مقتنع هو الذي هدر للمدينة هو الذي هدر للمدينة بأمر ربي فتح المدينة وزيلتي لمالك الربيع محمد خير واسمي والي

إليك يا معين أنا يتم منك إلي توين فلخمت فلخمت من شعبان إليك منك فيك عليك فريت عنك مفردا مسلما إليك أمر ما جيرا لما لديك سم إليك لا إلى ذاك سم إليك لا إلى ساك خسرت لما لم أجي شراك فجت اليوم بخير منني وخطني يا بايف مني من بيت ما قدمت من كمش من بعد ما قدمت نحو الناس يدخلني في سلك الخناس يدخلني في سلك الخناس في سلك الخناس وكثر الأنباح والإطراء أسفلوش في التعليم والإخراء وفي التعلم وفي التعلم وفي التعلم وفي التعليم وفي التقال بمدى المرام وخطوح في أشكر وذات رسولي في المصباح في عين رسولي وفي بنيح وفي بنيح وطنا في ما لتغاح فيح فيح سنعنا يا بروح يا قبار يا حليم إني أخذ تايب

يا خالق الأنام يا مالكي يا خالق الأنام يا مالكي يا خالق الأنام مثل الرايه خليل المنامي يا خالق يا قابل الأنام.

الأبعاد لك شقيت كسرة الأبعاد وأنت زوجالي بالإكرام فن الجنيح وأرني مرامي من كرام الأمس وأنا أكون لمن أبوش بخيرك ركونا وأنا أتبعك من هدم الساح سنتي البيضاء يا من سبا يا خابر يا خابر الزنوب يا خريب اليوم بيد هنا خريب نهب ذاك والإخوان الجميع سند الغاريح سند الغاري حقا يا سميح هب لي في الأبدال يا بح بمسرى ولا يصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولسان الدين بلا الخاسم ولكسف من هو البيمة بحرمة المحبوب بالرحمة ولسوح كرحال طيبيح وخير جراج ياك طيبيح وسفنيح في بعد وتحري ورحم بها الخلقة ياك ريح ويقني طرقية خفيح وبيوح وبنتيح ببنتي رقية سفيح وقرا يقربا والنبا ومسلما وكافرا سنبا وكافرا بسينبا وامني في الخير سلامة بيوم الكلسوم الى الخيامة ويجود ربي من الخاتمة الى الفاتمة سلم على ابيهم والآل سلم على ابيهم والآل وصحبي ولي استجيب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اختيار الأقرار ونجني ربي إلى داري ونعم في خد من الأقدار ونجني والمسلمين من برا وتقجز ماريا في الخبر البلا في الخبر البلا يا ربنا يا حبنا يبلغ دائما هو المطار دنيا اخرى كلما ابصر يبلغ دائما

0: خير ما أختاره الذب للجهنم هو المختار دنيا أخرى خير ما أختاره وجه الحجاب بيننا وبينها كل أذن وذكرنا الحينا يلا يا رجل يا دليل إني حقير محدم ذليل فلتغنيني بكهرب الأرض بمن على بمن على جملة تعود من العرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك إليك في النيل الصلاح وسلم وسلم عليه وكل من خدمت ما إليه غز ربي وتقبل عملي والهب خير من العملي يا من على يا من على المكار والمعرف إني زكي إني زاكن وهبي إني زاكن هنا وديم رب سكن أنيزي وشيدي من أنتقم حتى أقوانا سألكرنا لكم سألكر غير لكم يا عبدالوح يا مزلوح يا من يؤمن أنت مجيء هنا يا مؤمن فأبدا كل مؤمن يا فالجلال من كل سوء وعضاء من الضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حبني وحب جميع على زين البلد ومثلا إلهي مكني طلبا أبدا ودن إلهي مكني طلبا أبدا وجعل إلى حين مسكني طوبى أبد
1: وجعل إلى حين مسكني طوبى أبد وجعل إلى حين مسكني طوبى أبد مطلق بلا خير أبد وصليا غير صلاة ولي وسبيس الصلاة
0: وكل من خدمني يا زارا وكل من خدمني يا زارا فنجي وفل أزارا وكل من أحبني أو مالا إلي يحفظه هدى أو مالا وكل من خدمني أو لاما فبلوى توبة وسلاما وكل من أساء أساء ذنه بيا خلي خليل خلبه يا ربي فتقني أذن جميع جميع العالمين وتكريم أزايا ربي أمين وذن بنائية بعافية في دوني لا قرآن سافية وذن بنائية بعلمية وعمل بسنة وحلمية وذن بنائية بإنتلاع وتدمانية كيد كل زمتلاع كيد زي كل كيد كل زمتلاع وتدمانية دعاء شيطان وحزب الباخرين في الأبطال وتدمانية كل شخص لم يريد وجهك فتريد سرنا الإزهار وتدريب

فرحا فكرتي داري والنجاحا بجاي سليومي وجاي منوي في فرنا مسلوه ولد نجيب محمد أحد لقلق به بلا تردد وصباح وليس ليح أبدا خير صلاة بها نرات كل خيارة والشقاق جب لنا اغسل الذي أتانا وتركح ما أنت في لينانا حتى يكون كلنا في الحركات مهتدين وسنتين وسكنان ونجنا تهي من دواء وتطفيح وتكمعنا وتكمعنا كيدح وتكمعنا كذبا والنفوى ونجنا جوي من دعوة وتقعنا كذبا والهواء وتفلال هواء وما لا يعني وبك دبا أغنى ما أغنى يا مغني وبك دبا أغنى يا مغني يلا مغفرتك المؤملة يلا مغفرتك المؤملة أوصو من سنبي عاد مهلة يا بروح رحمتك أرجع عندنا من عملنا نصبوات تقبلنا كل جميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلين وصيحين ولا تواخذنا بسوء العذاب وبتجريح وكل ذنبيح فإننا وإن تجرنا فلا نرجو ساك كلنا تفضل ولا تواخذنا فكرة الفضل في ظهر وباطن وفي الخوال وكل ميسنا من المبائح وكل ناسل وكل ناسل من السراي وكل ما يدور في الأرض بينهما وكل يا رب سرا وجب خلوة وجب خلوة برا ما جوارش في البر والتقوى بجيح الناس وسليا الفسرات دافع وما وضع من جراد مانع ولي ولال فضل السلام وسربي ومسكني حريا سلام ومسكني حريا سلام وسكن نفسه وسني عما يستفوح وداريني ونيما وطيرا قلبي وزني حياة فاحرمي بتاعتي يا ربي يا بتاعتي يا ربي يا وانا اليميني وانا اليميني وصحاب وسخاء ميمونة وسلتي وفرقاء يالله يوهاب يا أغلى رفيق لله يوهاب يا أغلى رفيق يسلقنا اليوم أربع تاريخ بحمة المسلمين المقربين والعالي والسحب وسير الجبين جولي بتقديمي وتصديقي بحمة المقدم صديقي ولجود بأقل وتوفيقي بحمة الناسخ الفاراقي بحمة الموافق الفاقي واليوم سنة الداريني بيقوم اسمها نقصنا عليني واليوم صادق دارين بحق مسمار حق النورين ثم بحرمة ما بن علي هبي في دار زيتا يغتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نسمنا بحرمة الحسن والحسين ما حرمة كل من إلى صحب الجماعة وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الأخرى الكرام وحرمة الكعبة البيت الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة الرسالة الكريم وبمدينة

0: وبيتك المامور يا رب يا ما في سرور من ملك فوق السماء بده كل ذي هدى من صالح او مرشد او عابد او ناسح وجه كل من اليك ينسب وحب يا ما منك دنيا ارلب وتخني جملة ما اعوذ من سريح من سريان بقيام عزوح فقد مان بيني وما بين ما يسوقني اليك حزن لما وكل ما وكل ما وكل ما وكل ما انت يا اخو يا بضيح فقبر خان بيني وبين سريح انا الذي اسلمت وجهنا اليك عاتما وانا اسمع انا الذي لست امير فبا الى عافاك وهنا ثم خبا
1: لم لا انت لك يا بخيل لبلاك واضرب يا الوكيل فلا يميل
0: يا ضرس انت ربي الوهاب وسط وحاتك وارجابه يا ضرس انت ربي الحسيب وانت حبيه فلا اقيب يا عبد الله انت ربي المندى انت ربي المندى وانت حسبي فلا اضعف يا حي انت زرجل الواس وانت حسبي فلا اناس يا رب انت زرجل محال الوحد وانت حسبي فلا اقابل يا فرد انت زرجل يا الماجد وانت حسبي فلا احاسب نوايا انت زرجل يا الناس وانت حسبي فلا اقاتل انت الذي تولي محبيك حداك انت الذي تولي محبيك حداك وانت حبيا فلا قزاك فاحمي حرايا ليكن حسنا حزينا عن كل ذي ناب وسهر كل حين وتفني يا ذا البقاء والخدم وتكفني يا ذا البقاء والخدم
2: هذا الذي مشى إلي بالخدم بشر من يركب ذا سلاح بشر من يطير ذا جناح بشر من يجلس بالكلام بشر ذي دجعين وذي خيار وسر من ينفسه وذي قوده وسر ساحر وذي جهوده بك قط وإله أصدى وحياة وأقربا وسرقا وأقدا ونافشا وسارقا وعينا وسحرا وتارقا ونفرجنا مع من الإمام الجميع من قد أسلم فيما أعلم والإنسح والجن مان عني وان جميع من خد اسلموا فيما اعلن بألف ألف لبس لا حول ولا قوة إلا بالله العلا إلا بالله في العلا ومن دني من شر ساكن البلد وشر كل والد وشر كل والد وما ولد وما ولد وتفني شرف من وعيني وكل من خدني وكل من قصدني بالحين وكل من قصدني بالحين ونجني من سن كل ظالم وسر كل جاهل وعالم
1: مقل ثابت وكل خامر وكل فاش وكل حاضر وكل زان وكل دبال وكل دار وكل دبال وكل دار وكل دبال وكل دار.

0: على مجيء من سرج ما شجع للمريض وسرج الخرم وسر الماء والحر والبرد والحر والبرد وسر الماء وسرج النياح وأيني أبد وطهور القلب وطهور القلب وصح الجسد وبل الخيام خلالي والزمش في النهار بالإكمال وخلي النياح من رضائل وكن مجمل يح بالفضائل وفك البيح وفتح رب الله فتحا مبينا لا يرى مثليا فتحا مبينا لا يرى مثليا فتحا مبينا لا يرى مثليا وليهم هزاقة ونورا بالبسراته بسراته يصير نورا وبلي الذكر بالشكر كل حين يحدني من جملة المخربين ولا تفل يا مالكي دليلي
1: ولا تفل ولا نرى يا مالكي دليلك ولا تفل يا مالكي دليلك ولا تفل يا مالكي دليلك
0: وبني وكن خليلي وزني من ابنك الماء حتى ازير لاجرا خدما وكن نعني على الشيطان ونسي والخلق من ذا الازمان وليك داري كن عزا وفيما لي لا تسل مرادا وسفيني خالقا وخالقا ولي ترخية وحبا وكن لي في الحياة ولما نمكيح في الخبر والحشر غدا ولا تسل لي لا حفز حميا وحاجزا وحاجيا وراقيا وحاجزا وجاسدا ومرشدا معلما وخائدا بالهدى مكرما مهديا وناصرا ومصطفى بكل ما ينفعني وتلطفا وتسلكا مسالك الخلاص وتغفني من جملة المعاصي وتسلكا طريق الرب وتسلكا رب طريق الله يا أنا جبائي مخلصا للشياط.

0: Hallelujah.
1: وجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جوال ومن خراب من ووسب وعملي اجعل كلها مقبولا حتى اكون مقصدا مقبولا ومسكني اجعل مسكنا مباركا
2: ومسكني اجعل مسكنا مباركا
3: وحجة لمن بجنب نذره

بجاه وحدة لمن جبير صدها وحدة على مخالف خدها وحدة لمن جبير صدها وحدة على مخالف خدها ومطلبا بتحك الرحيم ومهربا بتحك الرجيم ومسلكا للسبل استطاع ومتركا للسبل افتضاع ومسكنا للدلب كل خيره ومسكنا للدم كل ضيره وسببا لفسحه غير غيبه وسببا لدمه دلال غيبه ورضاء اجاك الضريق وامان ورحمة وساعة كل اوان يا دافع الازواء والاقدار من صباح ادفع كل زمان داري وكل من بنى بناء الرفيع وفي من يا خرسكنا والذي لخيرقنا وتجرنا ذات الإملائي نور المرحمة بلنفاي ذراح للصلاة إذن أدب الجهة أدب الحالي في الحسر والشهر ولا تعالي والذي في بالمن ينفوح ورفعة السيت بخلط يحسوح ورفعة السيت بخلط يحسوح ورفعة السيت بخلب يخشون واليهب في دان يسمعون مع القناة بنفس تسلم وزوجة صالحة تعين على التقاء والبرياض واسبل أن كنف سركابك ولا يا ما جملتي يا صمد واضرب سورة الخاتم حفظك على دار ومافيا جميع المجترى وتنخل الجميع في مكنون غيبك وحجبنا خير الفتار وارسل وانشر وانشر الخلق رسايا وانشر الخلق

0: شیطان وردر آیا وردن و شیطان وردر آیا وردن و شیطان وردر آیا وردنی رنی بتخاو النورا والزهد والورع في الدهور ومدقن الإجال مدقن الخضران ورشد والعرفان والدوان والدار الإخلاص والصدق والورع والدار سنة ومن جنم البضع وجعله ثم المسكن التعلم وموضع الفكرة وتبه ومسكن الإرشاد وتعليم ومسكن التسويب وتفهيم وجعل المسكن خروج من سلام بنور وقفعنه كل من سلام وين تبن مسكن تباعي مسكن تباعي في سنة الله مسكن تباعي وجعله يا ربي أحر مسكني فردنا لك ولما حسني
1: ويل يا ربي ويل يا ربي ويل يا ربي
0: يا ربي اهم اسكني يا ربي احب مسكني واجعله يا ربي احب مسكني فردنا لك وللمحسن وتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وفي الوقباء والبرايا كلها عنها وطيب شربها واكلها وجعل حريمنا حريمنا ابننا وجعل حريمنا وجعل حريمنا حريما امنا وكن حزيح كفيلا بالعاح واجلب لها الخير من الصفات الزيت والكفاح والنوافات حنيح كل شيطان يا دليل ومسكنيح وكل ما قالوا يا الله يا حديث يا ذا الامر يا فائخ الخلق نعم بالخير نسر ديني اسم علي والولد
1: نسر دينك نبيا نسر ديني اسم

Dimas, ini cerita saya. Wasrif, hidup benar. Hun jumlah diman, beta laka. Min abna'i zaman. Wajumlah tu, ikhwani, min akharibi, fi tini afi dini, wal ajalibi, fal yakum, hisnan, wudduh bali asaman, tuwilini, wala tekini li ahad, warham, jami'al muslimin abada, wasallian, sarmandah, wala muhammadin, بسمتي لك وليهب حسن الختام عندك وبصر في نسيت وتصير في السرابة وصعابة وناليح وبلا نجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني خيب أجيب دعوة الدعوة إذا دعاني فخدعتك فأجيب دعوتي كما وعدت فإنك لا تغلق الماد فاعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأمسني من كل ما استعصر منه بك فيها بيوم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا لإخواننا ليسنا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا لزامنا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي لا تزرني فضلا وانت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا خذ عيننا وجعلنا متقين إما أمر بخيري ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات واشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى أبدي وعلى والدي وأنا أحمد الصالحين ترضح بذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وإني من المسلمين ربنا جني من القوم الظالمين ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هدى باطلا سبحانك فقد عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أنزيتنا وما للظالمين من أنصار ربنا إن الناس منا معاديا من الديمان أن آمنا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا فوافنا مع الأبرار وبرد وادنا وعطنا وما وعطنا ولا رسولك ولا توصنا يوم القيامة ولا توصنا يوم القيامة إنك لا تعرف المعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والله ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والله ونلازم بها حسن خاتمة سبحان ربك رب العزة ما يشاء وصحابه
المصلين والحمد لله رب العالمين سليم سالو يلا بيرحي عندك المصلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين استغفر الله به استغفر الله العظيم واتوب اليه من سواحل ومن غوم سالتها بقول الله تعالى بقول الله تعالى بقول الله مغفرة من جملة المناحي تكتبها من جملة الزخائر من الكبائر ومن دمائر غافر يغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما يهمني العلم يزيدني علما وعملا وادبا وفيهما ربي لك سفل لا منافع وجل حياتي وسقائي مانع اكسف لي الاسرار والخوامن يا خير من كسب زن خامن لجمع جمع ما تفرق الله خطي من الخير وسفل الخلق دا لكل دا تفرق

يا هبلية يا أكرم في تويلية هبلية يا أكرم في التلاوة هبلية يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا من كون حرابة بارك لي اللهم في حياتي بارك لي اللهم في حياتي من الفادي وكن آياتي هبلية كني بسرح كل من يتاب ولي سواحرة.

سلام من عزيز قدوس علي بيت من روح ملك مالك صبور منتقم عدل مخدم ماكر حكم حبيس مقدوح رقيب نور برح غفو ماجد ماجد مجيب ماجد مجيد مقتدر رحيم باطل وزهر باطل قيوم قوي قادر غني مخني متعالي وادد حزيب محزي حي محي واحد أول باقي حق بعز سيد بديع بارع مسير معيد سيو فتح بزير سمد خبير خابد حميد أحد رشيد مقسط حكيم راجع فنس خافد مزل معنى لطيف رزاق لطيف رزاق لطيف رزاق لبيب رزاق هدي كبير متكبر جليل كريم تواب علي ولي وكيل عليم واسع حليم قهار مميت وارث مقيس جبار سبحان ربك رب العزة عما يسأل.

0: ملونا راج فال مك نخوت ساتير تساكار ذوك علاج سينو سالا فلا سباي تساكار ذوك علاج خراج من جديد فلخني لا أنا حمدنا المقار ما لك علي
1: أراك وابقى المقار ما لك علي أراك وما المقار ما لك علي
0: يشيخنا الفلي يا مامي في ما نجا ولا تكفى المكخي ولي والوالي كون كون وان ولا تا نجين وان شيخنا حسيم شريف فارس فتن مكين مزوبل كمو نيت ماي بس لور دم خبل بابان دو تجا ابدا شيخ فان مك خور ور لا لور دلا دا يا من دا شيخ فالو شيخ يا من دا تاني زخر نولا لا واخ برم غور غاو كو دم ندي كو جواب بو انت وارا سمارا نخلنا بجوايتي يا يرفن من دبو يور شيخ غلا يتم

0: لها هم كل والدي ولا قال قامي نيتار كنت بطر لها آخر كنت قال سرين بي شفا الباكي أقل هلا كنت يترى
1: Sing
2: Boleh dimiliki. Sudah pun tahu, ya.

يوكل كلي حبل حبي وخدمتي لمن خاد لي خير المقامات بالطي. خرج بفضل الله مما يوفق ولحق من فارقوني موبخ. خرج بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بلا يسخ. خزائن ربي فتحت لي وسازت لغير الأزهار دنيا أخرى وبشق. خذي سر من يخترف وبشيرا بالمصايا خيرات يسيق. خرجت مع الماء بربي من الأسى ولا يبتعين في الذي يتبشعون. كتابك يا خير البرايا سادتي يامن كل يوم في سور ينفق. قد ابتليتني وساسات من تقوا الى خيرنا والكل قد كان يبلغ. خديم قراد عنك فاقبل شكوره لوجه الذي من ودي فيك ينسق. خطيئات المعبد توبه

كاتنه خرج من المدرك في الليل وطوف بين بين ليس يفسق خرج برب ما كان من خبيثة وينال لخير الآل لم يوفقه

من تسلسل له السكرائد الباتان من مخلد حل المصطفى خير البايا المفتل لربي تعالى سر عبدا مخاتبا لمن فضله باد لدى بالتاقل لقد جاءكم خدعا مادحا لكم من الله في العرض العظيم المفتل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك الموت العداء المكمل لأنت الذي أتيت خدم النبوة ما دم بين الماء والتين ينجلي لكل من الأغيار فر ورتبة وما جمع في الآيات لدى العلي

نتسلسلت قد انصرف الحاج إلى فاتح الرق وإني لعبد ولجاد بالرزق خلامي عليا دين الشكر لو على فراقي بلا لقيا سبي الجور والفسق خلاء سبي الإسراف لي قاد كل ما رجوت عيني سو سكور على الفرق قلوب زين الرواني في غل خيرنا كأبدانهم والله لي مسكني يبقي قتلت زكور الله شوفا مطيبا أخاتب خير الخلق بالخلق والخلق قتلت بتقديم علي يا رسولنا ووصل لا يا ناصر الحق بالحق قناة الآيات لك لا أخلفا لخير سوى من خيرهم لي من الخلق.

علي لوجه الله جل جلاله لك دار عمدا ومساياك ترفع عيوبي جمع قبل لكن ما وجهها وكنت بمائل العليا تترون

خير مسدس لغير من خير الرقيا تسدس زيت سنة الأغفاء خف مجيدا وغاتب من العدا كان يدلس زار رسول الله لخادن المنى وقد كان عني كل سوء يسدس زبرت وفي الآلاء معتز بكون خاتم المصطفى ويافذ ضمير وجيت البار في البار خاتما

0: يحلو ذو
1: زرع في مال وجه خبر للنبي وكلا بما فاق المنى زال يتلذذ زنت

0: والنبي
1: يمين النبي في عتال في التدعى علي ذات لا يسل في ولدي يدار النبي في خفايان في عتدى عليه السلام الله يكافي سبي البخي يجاور كل خديم اللوبي به ست ذا قرب وقد كنت ثنائي يسيرني كلال وثاب سرمدا ولخاد سرا خابا غير المهي يسلي بتسليم علي آله وذا في باخ في فرد بالطيب يسلي على المغتال بلال كلهم وذا به مغننا للكد والخنين

مجرى الموج واليم بمدلة أنفاس الفلك كالغم ملك بربي مهجل الموج واليم بمدي الذي أنزات الفلك كالغم مراني وجاتي لربي توجات بياند وسوق وولي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاطبه بشكم ولب ساتم مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن السر والنظم مقامات غير القبقاب غير ربي مخيام.

كالفني ما مر المدان لا خلق مثله عليه السلام من له الامر كالفني محمد المحروف معي ومانه ابي الحس مقصود مسؤول عن الوفن مجيب مجاب مردلا مولك اذا مفيء ومبحوث الى الحرب والهجم مدي جلا الناس جانا معلل ملي ومحشوم من الناس والوهم مدينه علم

رب العرش أبغي الصلاة بتسليم المسلف الموجي لليم اللهم بأخوج الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلمه وبشره بكل حرف من حروف هذه القصائد المخرجة من مجد الله.

وسلم على من أحييت بآياتي لبياتي يوم مولدي هذا. يسر رسول الله خطيب مولدي يدوم لنا بشرى في خير مولدي وخاني إلي كل ضر بجائما لا الدهر خطيط ولا لخو مفسد.

العالمين محمد وسيط برفرة عبدا لطفه وما زال خلفي برداسة خيره لخير البرايا من كلامي بصارة ولي خاد تخفيفا في نفس تهتدي دعاني لا إذا سرق لخير الورى صرفا وكل سودتي هدياتنا تسول أرض الله الشرمدا وحنا مهادا إلى خفيف يدتي حوانا طال الحق والحق ديننا بإقدام فيرس عدا كل مرشد بإقدام فيرس عدا كل مرشد إلى خيرنا تنوع المفاسد كلها وتنوع لنا الخيرات من غير مجد سببت

المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد

الخير مقدما يغني عن الشر ما القرآن خرا خذ أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدا خذ أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدا خذ أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا ذي الرتى يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا ذي الرتى يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا ذي الرتى يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا ذي الرتى ما وتما خطنا الخلق من ضرر بجاه افضل من لله قد لجا ما وتما خطنا الخلق من ضرر

مولانا محمد وآله وتابعه كل من حفظ هذه الأبيات بحروفها الله احفظ لوجهك الكريم كل من حفظت الأبيات في كل زمن احفظ لوجهك الكريم كل من حفظت الأبيات في كل زمن ليستجيب ربي ووجهي فعالا وصيب لي فالخيب ولن لك فؤاد يا إلهي أدمان وكل من خذت خير كفان احفظ إلهي الظاهر وما بدن

ذلك الثمن حبل دخولا فيما كثمن في الحال والمال مالك الثمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: الله كالمرام تدبر فيها غير انجز النظام ذاك وقبله حمو من جميع عزام
1: هذه

المعصيه على وحدي نسكن الناسيه نعيت فيه لجمع الساميه من المهرب المهيب الداريه عبيد

أجر كل من يتوب ولي زوائد أب مع الغيوب بل لكن به طائرا من الذنوب والمعاصي ولا فاد ادع دخول الجنه التي وجب تقول برحمتك يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نور الدار في قمه الحامي عن العارين وصلى الله على سيدنا محمد فعلي وسلمي وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى.

على نبي كان يمحو بأسن سوءا ويخرج سعيدا من وسن نعم شفيع من عليه مئتا سلا توا ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسل ومن خلق لخلقه برحمة وسبق وهو الذي لمن عليه ألفا سلامنا وفي الجنان يلفا يا الله صل أبدا وسلم على نبيك رسولي سلم سيدنا محمد والآل وسلم في الحق.

وسلي يا رحمن سرمد على سيدنا محمد يا من على يا من جدا بك العزين طلبا لي ولي عداك ترد غلبا وفي تلاوتي توي

وسل يا رحيم ود سلما على مراج الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحق.

وسيبي في الحال والمآل. وقل لجبريل الأمين اليوم مني مساندا تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك

ودجال بدر الكرام عن يقين القدلي المرام ودجي عن الأنبياء ورسلا خيرا يديم شكرا وعسلا ودرحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين وفيهم من ظلما وجعل كتابك معي أيسو أكون يا واهبا وابتدي كن فيكون يا الله سلِّ

عن كل ظالم وكل مدبر وجتوالي في مثل مرشدي وبدني صحي وقلبي أرشدي أخذ ما أني أبيض بالثمن بلا إقالة أتبت ذي ثمن لك بلا شكاية.

وحركات يجعلن وسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا.

خيرا كثيرا ودنيا به لبو عن جملة الكرامة خيرا كثيرا قلت للمرامة وعن نجي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا ودنيا

وارحم جميع الأولياء والأمة والتجيب الذي اغترى من غمة واصغر غداءك بسوى ما يفسد نجى نبيك وجد من حسد واجر يداك بغداك وزرفي قلوبهم عبد رزي تعرفي واجر قلوب المشركين لسواه ذل

وبحياتي يتسوق الوجلا لغير ناوي أبدا والخجلا وجدت اليوم وبعد اليوم بما بي قصد بزر القوم بلا زن ولا لخن ولا هقد كما كفيتني به من انتقد وليكن في جميع الأركات وسكنات أسر

وعملي زكيت دون جولي وليقد فوق سفلي والمنى وفقت على عرفات ومنى يا مجاد قلمي لي حج من اول العام الى ذي الحجه يا مجاد لي كل يومي فوق صلاه قبل

ولجعلت كل فسد وسلام فغى خيور من ادام اسلام يلا ويا رحمن يا رحيم يا من بقدير و

جئني خيرا لم يكن لغيري بلذ أن بلفظكن جلي اليوم بكون عبدك قديما وإن جميع جندك وتجي أيضا أهل بجر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا لاوي يا صمد إنك الأهد وقت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سمدا على نبي نازي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وزبي بالحال والمآل وتل يا درب أمج وسكور وبردا بك وعنك يا سكور وبلتلي من أسس النبل زدين ونبيا في ذاك عمل زدين يا خير من لو توجه الفقير وخير من بيت أنك لقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأرباب.

لغزوك أري إلى الجنان ولي أدب نفس كل جنان يا خير من إليه تمتد يدو لنقاد من جل الجنان.

وزامي بالحال والمآل كما بي سددتني لساني ذقتني لك ما لساني يا من بي نوت لي جناني وقلت لي زاد

مؤبداً وذكر لي البرورة وسل يا رحيم سرمجاً على سيدنا محمد موت الغلام بك وسلم.

نصروا مبشرا ومنذرا كما انتصروا وجل بعرافة مقدما مقبولة بركة معظما وجل ورافع بسارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكر واجبر له الخاطر وصرح صدرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من مليك مليك قد سمي سلم تديم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وسيدنا

وقل له علاوة وقوتا يا من بالأرض أخجل الياقوتا بكتابتي لو أقد ما يزيد مسألة لديك.

نفعن بلا دور ولي قلب دان وبرعيم كنت لي بلا حساب يا جائلا كليتي خير حساب صل عني ابدا وسلما على نبي وليكن وعلما يا الله صل وسلم في ابد اني على من لقى قاد من ابد سيدنا محمد والآل وزهبي بالحال والمآل وسل يا رحمن والجسلمين.

العاد والجلرد والأسد وجلا قائدي وقولي والعمل خير ما سالح وثق لي الأمل ففي الذي ليتبع أبلي ما لم ينلو صالحون قبلي وسل يا رحيم والتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وزابي في الحال والمآل يا من محات وجه ليسابي لي أبدا وسد ذات سابي يا رب لا أوصي ثناء عليك أنك ما أثنيت على نفسك هيتني يا ربي من ترابي أني المبيع من قد اعترابي وعد بيني وبين ضري وجدت لي منك بخير سري لك زقاري على أثماني يا مالك ملكتني دماني لذا سناك سواك يحصي يا قائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يلا وسلي ودو

وزل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قرلا سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل قبل اليوم وبعد اليوم أجمد كل من تقى ولوم وزر جوال بزقاء والملام لغير ذاتي يا عزيز يا سلام.

وسبي بالحال والمآل ودقني مكاري الدارين يا كافي النارين والحارين وجل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب وجل كتابتي إليك قائد وجل آياتي للنبي فائد وجل بي بعد صلاة وسلام عليه قد جاليا كل ظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صل صلاة تؤدي المبشرين مع سلامك على المبشرين.

وخير خيرات لديك بخيرة وابلي اليوم بي كن فيكون في دفع والجب وتيلي سكون لغير آفة وغير سلب في أبد ولمعاد يغلب وليأسف مالك.

وذلك سبيع أذن خير سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسلي يا خبير.

وقلمي خير عبادات وخير سلمي لك علي قدمة تسر خير نبي كالكدي يسر وسل يا وهاب سرمد على خير خليل وهاب.

وتقني سقط والغرورا في كل شيء وفن الغرورا وليهب جمع الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جالب إلى غير رداك والجطيب للإلام كفاني القادر والمقتدر ما هذا من العنى.

فلا تقيل الخلق دوريا يدوم أنيل أحب وقل وقديم يسرني القدير ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكري المكرم واجني جمال باقنا فيني وانقادني البقاء المنافي نزع للبركة المقتدر ولجنابي الذي ينحو قدر يا الله صل وسلم سرمدا على القليل والحبيب احمد والي وسبي وكوني لغرضي بلا

لي وسامي في الحال والمآل واجعل بجاه العظيم نظمي على رداك يا مذيل القضم وسل يا رب الورى وسلمي.

واختر لي الله ما في قائدي والقول والعمل عند قائدي وارفع جميعها بغير ردي أمن يا ما

وجعل كتابتي ككل مرسلين يا من واتلي أجور رسلي فيما جرى بيني وبين من كفروا قبل وكنت لي بمقجل نفروا يا الله سلي وتسلم سرمدا على شفيعنا المسيح.

لصلاه وتسلم بسلام على الذي ادى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واجعل بجاهه

أبلي تعظيم جميع الحرمات الله وفني سقا والندمات وجميع الأنبياء والرسلين أن يقينا يا منيل العزلين وجزعا بدا قيورا أني مع

على البشير والنذير العالمين سيدنا محمد والآل وصحبه بالحال والمآل وابلي يا رب دفي ما ترضى ورغبة عن كل

وسامي في الحال والمآرب واجعل بجاهي زور وسنين لي سوائد ورضي الفنون ونوير الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونوير الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وشكري بنسان وتب على كليتي وتيري جميعا والقلب مني مهري وجل قلامي ومدادي هادي هداية للعقلاء عبادي واجعل بجاهي

يجري القدر وسل يا أهل سرمدا على سيدنا الذي رفع دافع على سيدنا محمد والأسلام.

إخاذة تقلازة والخمام ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثر لي جدواك لقد وجوه في اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجيل أمة النبي المصفى.

وسبي بالحال والمآلم وجلبي نغمي ذا سرورا لا ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمن ولهما ربي منك رحمن وتلح البرار إلى العليم وسدد اجعل ربي منبع العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من ودود ومجيد سميا لصلاة تجب المكارم لخلق الوداد والمحارم إلى سوى قلبي وقالبي معا على الذي قير المنى.

من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لي تطيب زمن ولي تقلب إلى القدر الأمن ناصلا من عاصم من كفري والي يا مرحبا بالغفر على الذي أو

الفضل العليم وسدد اجعل رب منبع العلوم يا الله ويا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا لصلاة تجب الوداد لي ورضا وذي

لغير ناشقا وفوزا منحته سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وجعل بجاه العظيم قطيا أعلى رداك قد أراد مقطيا ليقضى ما كنت أروم جذبا يا من كفاني افتراء وكسبا يا من كفاني ازقى والاسدا ولم توجن جادي حسدا يا من اراني من الشيطان وكل مطرب لدى اوتاني صل صلاه بشكوري تشهد مع سلام بفلاح يشهد على الذي زاد كل من اراد ما ساني الى سواي تنفرات سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمآل ودجعني خيرا لم يكن لغيري ودعني صابي بكن ودجعني

سيد كل ملك ومرسلين يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي قيور من سفر سل صلاة لا تزال

سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل كما جاء منير سادة الأصفياء الأتقياء القادم وسل سرمدا عليه بسلام بجملة جلد الكرام يا سلام يا قائد لذكرك المساني يا من بي تابع

وعينك جاني قديما أسنى ومتوجل عن زاد جسدي ولا توجل جادي حسدي يا من حماني عن أنا الفاني ولي تطيب جماد الثاني لصلاة تقلد البصر بصارة للمدقاقي البصر ما

يا من حماني عن يدن وتبابي وجد يد ربي أني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدني من رأيج الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سرى قلبي نافعا.

أبصرا بي ذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل لقيتني كرما تجلى وقلت لي

أصلا من يكتب الأسرار لي أبدا ويجيب الأسرار إلى سواي وسوى عيادي ويجيب الحكام كلا.

على نبي ورسول العالمين من لي يقول علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبسر والبقاء لصلاة تعلم الغيوب على الذي قد ذات الغيوب سيدنا محمد وسلم والآل وسب وعظم قدم يا من يقود لي من اللو العجب يا قيدا لي منا في عرجب لصلاة قطبت من اللغة على نبي الله نور البلغة سيدنا محمد والآل وسبي في

ودمني عن كل كد ومرض، وابلي الاعظم في كل غرض، ولسواك احمي وجه داء، ولسواي

خلي صلاتني تقلد ورا تنقل عدا معا بسر وعدم الى سوى ذاتي تؤيت المريض مني.

أجل عيدا وجنة للجنة يا من وعبت لي خير فيضان وجدت لي فترا بسيري رمضان صل صلاة لي تقود كلما لغتت إلى

وسامي في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم مسارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى علي شيء قائدا يلخفى يا مرجا إلي قاد رشدا يا من هو شكريا.

يسلموا من كل ما بيتجي الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجب الأخيار إلى ما بدي بلا دخاني يا منذ

وسبيب الحال والمآل واجعل بي يا مالك أعراضي رفع العيوب وزف الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد فم يا وجد يا رب أني منترف عن العداء لك وأني

مسليا مسلما على نبي فاق كل اقرب واجنبي مسليا مسلما على نبي فائق كل اقرب واجنبي صل صلاه تخرج العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه الي

خيرٍ ودى المقري وممري والديور لي سوائد بأقل الخيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما ساني أجدها.

وسامي في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال وتعرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني وتقلني حليب وجعل فؤادك الكريم نيرا ولبيك بك واسع نورا وجعل كتابتي وقولي عندك أقل يقين فرة لجندك وقائدي وقولي والعمل مسح عاد لك وجب للأمل وجل عياتي يا جميل الجنة أجل عزاء لجنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوزلت لي أزمان ما أني بيع بلا إقالة بمفخر ربيع لك شكوري مدام جن خالدي أن جؤمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راديين عني وليكن بكرم ومني وسلي عني أبدا على نبي سراج كل أقرب وأجنبي وصلي عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجد عبد الله سلام أبدا أني يا آخر كريم وبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوزلتني إليك بالمشفع يا مغنيا حافظ ومدفع صل صلاة عن يداك تغني وعن مناهيك من يا مغني مع سلام لي وصل سلاح مقلدا لأرباح والفلام على الذي قد مدعى قد ترفد لغير عدا معا فانترفد على الذي قد مدعى قد ترفد لغير عدا معا فانترفد إلى سوى الضرية والإفسادة والمكر والغرور والقصادة يجنا محمد والآل وسهبي في

واجعل بجاه المنطقة حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلمي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا منزل ألا الذي لك توجهت سنين به وقلت ننحى العال والفنون سيدنا محمد والآل وسهمي في الحال والمآل وليقد شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طاردا.

واجعل مكوثي لك خير شكري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرق بيني وبين ضري جمعت بيني وبين البري نبهتني تنبيع شاكر عليم باقي لدي نفقت للعلوم صل صلاة من وقوف وكسل مانعة يا من أدى مجن عسل مع سلام ليقلد رباح في كل ما ليتجود من مباح على الذي سيتني قديما فقتلي

الرحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد بيني وبين العائق جمعت بيني وبين اللائق لصلاة بسرع تسدو مع سلام بمضي يسدو على الذي بيني وبينه تسل بلا انفصال يا نجي ما وصل سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وتجعلني على بدر خيرا يا من بهم ساغ لغيري ضيرا ولي بهم تلازم الخيور مصفيا بهم المري والديور واجعل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أرتلي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك.

لو مقدما لدى القدام سيدنا محمد والأيدي وسبي في العال والمال وجعل تلاتي وقف يا حب إليك من خير كثير يا محب ففيك لي ما قد الأجور لي منك منجبا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمع دم لقطر بالجميع وكنت لي بمنية المجامي صلي صلاة لي بشكر تسدو مع سلام لي بحمد يسدو بمدي بجرق ووفا يا من لغيري زاد المخويفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وسلمي في الحال.

ملكو يا قدوس يا مكرم يا وسعة لي مع رضا بالواجب وللجنان كنت لي بواجب.

ملكيا قدوسيا مكرميا الثناء والحمد والشكر معا الذي فضلكني قد جمعا صل صلاة تملأ السماء والأذى يا من قاد لي نماء وسلام يتقي من العرش ويملا الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البزر في قلب النبي تراري كل يقرب واجنبي على النبي المندقى محمد واله وزهبه والحمد واجعل بجاه العظيم قولي منورا يا جمع لا والتولي واجعل

سواه من جملة ما مني فيه صفني أقاعدي وقولي وعملي وخلقي يا حولي واجرتني بالأجر والثواب إلى جنانك وبالصواب وجلب جاه المنتقيات مسرة الحديث والآيات وانجر علي بركات الفاتحة وجل كلام للغيوب فاتحة وانجر علي بركات البقرة يا من يوجه لغير سقرة وانجر علي بركات آدي عمران في الحياة.

وآتنا الإحسان واستسلاما وهب لنا سلامة القلوب من ويا بنفس يا مقيت القدم وهب لنا العزمة يا وآب يا من لا إياب وذاب وهب لنا

يلاو سلي وتسلم كل حين على أبيبك رئيس صالحين يجنا محمد والآلي وسابي بحال والمآل.

الذي إلقى قاد العلماء سيدنا محمد والآل وزبي في الحال والمآل بالذي يزور قلبي أذبي بغير توجين إلي يذبي واكتب لي اليوم مقامات رجال يا من يقود لدواء من النجال وسلي على حيم ولد سلمي على خليلي وحبيبي سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وليا في الختم ليس يكون لآد يا من لو كن فيكون.

الأهلي وسبي في الحال والمآل بكتاب يسقني جميع من لم يبوني فإنك سمين ويا أبلي اليم مسؤول.

الذي قدد القسادا الى سواه وكفى الفسادا. سيدنا محمد والآل وصحبه.

ولا يأوس الإجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم.

منيل تريد كل ما أني بي بلا إقالة وقبري ربيع لصلاة النيد قلد سمن وليد وسن بسارات زمن مع سلام يقلد صفا على الذي

يا من بي كفيتني مضرا واجعل بروري والدي واصلا إليهما آخر برور حاصلا واجعل جميع ما جعلت البرور لوالدي قر سعي وسرور وسيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني خديما أسنا أنجي والدي خيرا يكسر يا خالقا ما جد يا مؤكر بعقل وجهك الكريم تهري كليتي والقلب مني مهري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

وابل يا صفا في ليالي وجملج الانعر ما حيالي وعذر جوال بسقائي والنكد لغير سيدي ومني ان كل كد وتجعل الدنيا لي المصالح بائدة عبدا قديما صالحا وذل خيري جملة المفاسد عبدا

لك ذكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من خطأ وعمدي صلي صلاة تلك لي تنور وتلو البدن يا مسور ما صلاة من دائب بالداء لغير ذات مع الأعداء على المجمل الجميل البصري الأسن الأسن موت البصري سيدنا محمد والآل وسيدي في الحال والمآل قبل يتعجل والتفسير وليسن ما تيسير وسمع قائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم.

إنك العليم ما سلام ليس خير العمل أسال الذي يكمل الأمل ما سلام ليس خير العمل أسالح الذي يكمل الأمل مع سلام ليس خير العمل أسالح الذي

عبدا قديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وداق يدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكن في المكارم الأخلاق يا من مع الغرب.

لك منك المثير سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وجلبي نفسي أما أوايا أو نمني بقى على تقوايا فقدما بخير خير للجنان وكل يات وتنوي الجنان وداس من القلب من الأخيار وجلايات أسر الأخيار وتعيداك بسوى مضرتي يا باقي أبقيت لي مسرتي لسد بشكر لك في الفرد رجب وفي سوى يا مديما ينعجب قولي فيك يا من لا تحصي سنة باغ كان لي يا محصي.

مع سلام بفلاح يعترف بلا شقاء من خيوج يقترف على الذي قدمتني في أبدي بجديد بلا لقائك بدي يجنا محمد والآل وسبني في آل والمآل وتغبجي

ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة خير خير جالب لي أبدا حليب علم حالب مع سلام دائم ليقرأ كل عدب كالكريم ميرون على الذي كونك لي به دار فكن وعلي بك عيد نثار سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال أكب لي اليوم وبعد اليوم كوني سررا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يأسى نفاق يلا ويا رحمن.

العازمي العربي من لي ميقات ربي عربي سيدنا محمد والآل وزميد الحال والمآل وقل لي الآثم في أغرابي جميعا يا محيا أمرابي وليا في القتل والتلاوة بغى أجور الغر والحلاوة وجناياتي بسرى.

Maliku ya Qudus ya Mukrim ya Fatata Baba Subuli Wanqalaqa Babu Shikayatina Diyya Muliqa Imam Maham Min Al-Bala'i Wal-Maradi Ma'isa Bi Ubi Fawzi Bin Kharadi Salli Salatin Duqan Lidin Ghyan Ma'a Su'udi Wa Taqudin Al-Bayan Ma'a Salamin Taidin Fa'aydi Yajudu Li Bi'an Fa'il Mawaidi Al-Ladhi Yajra Jinasi Musa'na Kulia Anil Qannasi إيجنا محمد والآل وزبي في الآل والمآل وتجعاني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن دومي واجعل مدادي وقلامي يا حبيب إليك من خير كثير يا محبوب يا الله ويا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وتلنا الرسوخ واليقينا يا من تقن والأو يقينا سلي صلاة التي تقلد في قلب عبد الورى فتغلد على الذي يسرع لزومي أيدي البراق بذي الحيزومي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل أدقني في كل شيء مكنك يا من طلبت لي بفضل ذكرك ولي في التعبير والتفسير قد المخيبات بالتيسير عدم فؤادي ولساني من نفا وعندك جلي نور البلغاء يا الله ويا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير أسمتني من الورى والضير أوجه عني الشكر على النعماء يا مولد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على نبي من دق بالمني مع سلام أنت ويغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قبل

آلي وسامي بالحال والمآل واسرد بأقل وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكارم كل المفاسد وللمنجمع الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ذر كل شر لسوى ذاتي بلا رجل وكل سوى ودار السنين والايام بمخجل القيام والصيام قدر الانس وعذر الجن في كل صائر ومستكن ودر ما في الارض والسماء وما بينهما وليقتل اقوما ودر الدارين فاقبل شكري وارفع للعتي وليرفع ذكري بان تصلي صلاه بسلام اني على الحال جوامع الكلام اجنا محمد والال وسامي في الحال والمال وتجياني ما لا ينعثر من البشارات نصرت المنتثر نصرتني بي على الاعداء أسمتني من مورسات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

فسلت بيني وبين الحور ولي تقود دار آل الغبر لصلاة قد تعيس العين وإذ بقى مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمنا الذي جعل لي لديه مسليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وجلبي كليتي معصوما وليا في أبد تعظيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

في يا من يا من يسول لي ضرري أخذ قبل ما تريب مني بلا إقالة وبعد أني بياقي وجهك الكريم يبدي ما لم يعد صالحون قبلي لنا دعا مدعا دعا يجمعين من قدر لا تدق لي اللعين ويبلي اليوم ثلاث من يقين وعندك جني سرور المتقين أبتلي دقيقة في يقضي وفي تركي ولي وزد بالفاج الوفي لي جد يا قدير بالوصول لك وبالفتح وبالتفسير رد إبليس ومن أساء إلى سوى ساتي وما أساء أبي دوام سبر بالجنان براعي والجسد والجنان.

يا من يلين شغل مثل دكي وزير لي رب في رداك يا من يلقي العبد إن أرداك جل فؤاد جائجا في كل ما لم تدو لي ودني معلما فموت وجع دلالي والغضب إلى جياد وفني كل خضب ودنني بك المعنبي إلى الجنان وتزيد رباحي أبلي في المباحي أجورا عبادك الغر ولن أجورا ودني عمري عن المعاصي وكل سالم وكل عاز آمن يا رب السماء والأرض يا من له أوسد خير خردي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني الحارين والنارين صلي صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم.

وسيدي في الحال والمآل وأبلي اليوم وبعد اليوم عزمة كل من أذن ولوم سيد قلبي خير علم وعيا سيد كل خير سعيا سعيا أبتلي يوم شروعي في الكتاب وما لي أعتد عزمت من عتاب ودعني عن معزيك كل يدي وجعلك في عل صالحين نيتي وهبت لي ذكرا مع الحلاوه وقلت لي تعال

صلي سلام بصفي امري مع سلام مصلح لي امري للذي اكرمني بكوني اعجب جنن لكل الكون سيدنا محمد والآل وسامي في الحال.

أزاد عني كل شك ووهم ولفؤادي قد علما البأم لصلاة تطرد العيوبا لغير ذاتي تكتف الخيوبا إلى فؤادي نائلا منيرا مع سلام

وسبي بالحال والمآل وارفع لعرضك العظيم قدري يا من محا ما زالي بالحرب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لصلاة تطرد الوسادة لغيرنا وتمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عازم من سلبي على الذي ويقبلي تكريما وبسرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآل وسبيل

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وكليم قتلات من بسرو ولي سوايا صدر ديزان تنصري لسلاة

عرفت ما أني أبيعت في رجب لغير ذات وقت نجب لصلاة لقلب سمن ولي دقوب يقنن كل زمن ما سلام اسم لك دارا يسون لي مقيرني والدارا الذي قمة في البري والبار قاد لي عظيم البري سيدنا محمد والآل وسيبي في الحق.

عجل شكور رافع السمين لكل ما يطر مني الجنان وفي الجنان وجتين الجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عفيت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت ذيب لفيدي.

ودلني عليك ما خيره يجنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وليعطي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليا بركة الإسراء وأن أكون بسر كل رأي وليا كوني ككل مرسلين.

ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من لوني لصلاة آياتي تؤمن من المكارم عليا مؤمن مع سلام يتبع رسايا لغير ساكي يجب المزايا لي أبدا بخير كد وأمل على الذي لي يواسم الأمل سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتذكر الذي هنا أقول يا غير من يقول ما أقول كتاب ربي.

دار القرار والمنى والمنى. جعلتك دار خليلا يا حبيب يا من خبيب بك عن كل طبيب. بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود اجرا لا يريم. اغنيتني عصمتني كرمتني عفيتني ملكتني بسطتني. كونني منجلك البقاء بك وقادني بك تقاء. رفعني الى الجنان الله بك ولا اله الا الله. ملكتني تملك خيري منزلي من خير منزل يسري نذري. نفد سكي وعدايا ودؤم الى سواي لي كسفت منبأم. يقودني معك يا كتاب من قال بك ذلك الكتاب. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا اكرمتني اكرام من ما شاء فعل وما تلت منك يا رب فعل.

لغير ذات يسن البقاء هي بلا مكن ولا غرور يجل خفي أنفع البرور على الذي ويبتني محبة وقلت لي كونك لي وخدمة سيدنا محمد والآل وسامي في الحق.

ملك يا قدوس يا مكرم يا قد ولد بيني وبين كل ما لم تدو ليفزيد بالعلماء قد ولد بيني وبين كل ما لم تدو ليفزيد بالعلماء سل صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمد مع سلام قائد أو سالي للخير في الغد والآساد على الذي قد آل بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والأيادي وسبي في الحق.

وقت العزم في لذاتي لصلاة برداء عنك تسد لي وبازدياد منك مع سلام يقلد اليقين تجعلني

محمد والآل وزابي في الحال والمآل وحلبه بيني وبين سوئي في أبد يا مذب المزين أجمع بي بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زاد فضلا لسواي النار واختل الدرهم والدينار ولي فيك لما باركت يا نافع يا مزفي النعمة يا وعد بيني أبدا وبين ما يستعاذ من قعونا صل صلاة كل فاسد كسور لغير ذاتي لتبي مربسور بلا خراج مع سلام فائق لي يجود أبدا بلائق على الذي سعت لي توحيدي لك بي رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وزبي في الحال والمآل فما بي أخذت الاتصالا يلوخ بي وتقني انفصالا يا جعيلا قد يفوق زني وزني خيري يا عزيم المني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ابتلي سؤلي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلو سج المراد صل صلاة بفلاح تزدو لي بسلام بسلام.

وزد بي بالحال والمال وزد بشؤوني لك في سليومي وبعد يا من حما عن لومي أوزلتني لقنتني فسرتني لا شك فيما من علاك جبتني ألنتني بلا أذن فرحتني لينتني أكرمتني مدحتني مدت لي يسرت لي ملتني ما أوتما يسؤني مكنتني أذب به وليجد بأسماك ومد لي خيرا بغير صدما أقل يومك وأني سليا مسلما على النبي وكليا أقل يومك وأني سليا مسلما على النبي وكليا يلا ويا رحمن.

في الله وذكر وحسن خير عليه صلى الله بالتقين في الآل وسبي سبي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبتني تنبيا شاكر عليم باقي الليل وقعد بعلوم لك علي

وسيبي في الحال والمآل وابلي اليوم لدى عاداتي وبعد موائب سادادي واكتب لي اليوم وبعد رضا في جملة الأعراج لذكر غربا أسكن عقائدي في توحيدي وأدعي بي طريقة الوحيد والقول سدد والفؤاد نوري يا منذرا قد جدت لي بسوري يلا

درا وياقودا أدام في لذا من يقبل سجدي وجهك الكريم يا من أيادي لدي اللنتريم أنت سليا وأنت سلما أني على من بيباء العلماء سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي وجلبي قد يا شكور يا من لغ من انت شكور شكرا واديا وولاية رضا يا من وقان عدا والمرضى في كل سر وجعل سهورا لي عبادة حوت مهورا واجعل مكاتبي لديك يا جميل على رضائك فعنك لا تميل

ملكيا قدوسيا مكرميا أمديتني بلا قضاء يقيني جملة ما لم تدلي يقيني لتبت عظيمي وجهك الكريم مع الكتاب والنبيك الكريم وثني عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وسعبي في الحال والمآل وهب لي سرغا مع الوفاء وتقني النقد مع الجفاء فابدع علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيك بالمعتاد سيري لك وقلت لي إلى الجنان فضلك وزد لي

وسعني بالحال والمال وافعل بي الذكر وارد لي جميع ما اقتدي مع رضاك يا سميع فوض وادي ولساني ويدي الى الجنان باقيا بالافيد ودرني حقائق الاشياء يا مطربا بالجود والافياء واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليكون سبك اوزلتني يوم وقبل اليوم وبعد اسرا حماء لوني جرت درك العهد للتعظيم وكنت لي بالنسبه

اذكر وعلم وتبارك اجبي وانبع بما يدم على حجبي صل عني صمدا وسلمي على وسيلة شفيعي سلمي سيدنا محمد والآل وسبيب

وعيدك جلا أجل خيري بلا نعاج وخلد ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

ملك يا قدوس يا مكرم يا أسمتني اليوم وبعد اليوم من سيئات وكل لوم سل بتالي من بلان آية أني على من قاد لي دراية يجنا محمد والآل وزابي في الحال والمآل وزل يا ربي عني عنك وعن مراد ذياج منك زدني علما وردا وأدبا يا من كفاني سقى والودبا ودعا يداك أبدا إلى سوى مدرتي تقوم لغير سوى وبي جد جنودا وداكا واشغل بغير جدي مداكا واشكو تضرع يا سميع.

فسلت بيني وبين ما يضر وقلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فذكري لك وحمدي ماضيا بذكري لوسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المني سيدنا محمد والأهل وزربي في الحال والمآل وزد لي اليوم

يا من قبل الهدى والمرضى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة كل الدور تذرف إلى سواي بس

وسهمي في الحال والمآل ودرج الذي يسوءني بك في كل قلب معديا بقلبك ليودع فيك لغيري كل ما يضرني إلى الجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من درج القناز والجن والعداء معا والناس صل صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان على الذي قد آل بيني أبدا وبين من ليجرك بدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال.

ملك يا قدوس يا مكرم يا غفت للرجاء يا كريم يا من لدي كل ما أرى سل صلاة بسلام يشردان لي بفوز وزقاء يضعدان إلى توارد وقولي والعمل والجنان لي يقودان الأمل للذي ينهو العمدادي مسيعا بزرق والوداد سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل واجعل مدادي

ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاه بسلام يرفعان ما زاني لغير زادي ينفعان بيدي في علن وسري ليجودان بعلى سري على الذي تنولى كلامي بالمد والصلاه مع كلامي سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمآل ومبيقة لغالقة يا من محا معائدي بالحديد محوت أن يقصد قد يلغى يا من ودادي للنبي بلغى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة ما عم يلدد ارفع للعرس والكوت يا من يرفع على الذي تبيت لي تفكري حتى خدوت في العدا كعسكري مع سلام نيتي يبلغ فيك وفي كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل هب لي اليوم كمال نقلي

بلا مقاسات ولا عدوان على الذي تنال نيات وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمآل ورد كل ما نخا جنابي من ضرر زور وضر النابي ضر عين وكلام وضرر ما حان أو ياتي وسوء وغرر إلى سواه وسوى مقتير لي يا خير جنبي.

أريكني قد لك في نفسي وفي سواي يا من كان عن مخوفي لصلاة جانبي تكرم.

لي إليك وأحمد يا من توجد له يا سمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عظمت وجهك الكريم أبدا بجد يعود يا رب سري أبدا وقيد أمري على ذا

وجامي قدار بندكا أكبر رضوان وعند جندك. الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كسرت لي كف يريني من برم وسندني عن الأعدي وتهم لصلاة دكا

يسوع أعذر عيسو قلما لسلاة بسلام يرقيان للعرف والكذي فارا يرضيان على الذي لوى قلامي والمداد مدة أعوام بقدر ذي سداد عبادة لك وقدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والأهل وسيدنا

بشارة لملك مبشرين صل صلاة بسلام يخردان قلود ملكك وكل صدان على نبي محمد.

من بكريم وعزيز سميا صل صلاة بسلام تكرم بيا جنابي أبدا فيكرم للذي من كرجوت الخيرا بجاهي وعندك فضيرا إلى سواي أبدا به كما جعلت معتم

وسبي في الحال والمآل وأبلي زكاء والولايا ولي ألف ولي ألي الآيا أو كتابك بقلبي ويدي وجملني ليبت بجيدي أديت كل بتوفيقك يا عليم يا خبير زال شقيا يقدك أبلي وتجلي بمداد وتهمني بخير علم وسداد جدد بالإتام لجب العلوم النافعات يا خبير يا عليم أيبتلي سرع ربي ساعة يا من كفاني كدرات الساعة أغرتني سرع في العلوم يا معطي التأليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميا صلي على العبد الرسول والنبي من سانني ولي صفات نبي وسلما على مزهد من بلا لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والأهل وسبي في الحال والمآل ولي عبدك عقد في الخيور يا من حباني بالعيال والديور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا لصلاة باطني تجمل وظاهري ونيتي تكمل ما سلام يقلد رغد وأمزي فيني بيومي وبغد بلا عيدا ولا عنا ولا عساب مسيرا كليتي غير اغتساب على شفيع ذي الجمال احمد من قلمي ما مدى

ثانية لصلاة من غزات بركات تنخوى بها لخير ذات الملكات مع سلام ليطيب الوطن وليقود معي وسمرة للذي مدعت من رات الحرم لساد زفور وهو من كرم سيدنا محمد والأهل وسبي بالحال والمآل وملك النيا وصف راضيا عني أور وخجاني قاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنوبي أولاه صلي صلاة بسلام عني علي واسع واقبل مني رد لي خير ذات عبد البصر ما زوج المكان والبصر رد إليه ما يسره وكاد يبوت من ولا حيث يكاد جمال زد يا جميل واجمعي لو المنى وقل لو اقمعي ملت وخير خلق

ردل الله الذي كاد يفور من الخيار ما نحاني ما يفيد جذب لي نافع ما ينفعني بلا أذن وبالمنع يرفعني جمل الجميل تجميلا يري عجائبا فمذا تخيري لوى ذكوري أبدا على سور وليجاد بزوري ودور الله يا رحمن يا رحيم يا من جسكون رابع قد سميا صل صلاة يقلد البصر تفدي إلى سواك 13 مع سلام يطرد العينا لغيرنا كي نعبد المعينا على نبي ورسولي أحمد يا من بي ساق لخير الكمد وآله وسبيه وأذبي كل مباء لسواء يذبي وقل يا دل العظيم.

محمد والأهل وسامي بالحال والمآل وهزل بالشيطان والمكايدة لغيرنا وبكل كايدة وجل بقية آيات جنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا لصلاة زاد بشر خالدي مع سلام يسون والدي عن ذيق قبر وعذابي مع والدتي يا خيرني قمعا على رسول عبدك المبصر رئيس كل ملك وبصر يجنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل بزائل زام خيرا عبادة ليتقود الخيرا واقبل مني كرما بجيما فاغ خلائق الى ذي زمن ومبي ما زاني فيما مضى من عمري مصفيا لي المضى وجل لساني ذاكرا كقلبي يا مغنيا بدفعي والقلبي.

لا ينقطع الا الذي باذايا منقطع ما سلام لحياتي ينمي بخير خير واجل حلمي على الوزير لتبيع سلمي العربي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمآل وأظهر كتابك بقلبي ويدي وبلساني ماجزا بالأبيدي ودور رحمي وعيالي تاليا ودور غيري جادي أقضاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قتم يا لصلاة تزرف الملوك لغير ذري قتدي تمليكا مع سلام يسرف الناس معا لما يترك الكلي والإجماع على الذي به خلقت كلما خلقت عبدا رسولا معلما يجنا محمد والآل وزبي بالحال والمال وجل عبدك وإبك الخليل بجيج لا يكثر قليل وأبلغ سعادة الدارين يا من تبع حارك النارين وأبلغ توفيق في كل الآيات وجل آيات أول وقير آيات وأبلغ زهر والأيام بشرى اللغة وتقي القيامة ووجه الفصول والسنين لبزره ورد الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وحليم ثم يا صل صلاتك التي لا تقصر ببالغ بلاغة قد يسطر ما سلام لا يماثل السلام خلق على الحال جوامع الكلام يجنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وادعني يا نافعي بشكري عن صبر أو حلم وكل مكري واجعل بفلك العزيم نيتي كالقول والجرودا كليتي وادعني عن موجبات صبري وموجبات الحلم واذكر جبري واجعل كتاب لي كمد الحج والصوم وصلاة أهلي نجي واجعل اليرضى مكان الحلم واجعل النفع مكان الظلم واجعل على عاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا وهب لي يا رب دع المعاصي يا من كفاني در كل عازي يا من حماني عن يداك المغوية لك ذكوري قبل يومي تروية وبعد وفقب ذكوري مني هذا عجرات العظيم عني مني ذكور ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي يا من لا تكبير وتقديس بك انت حالي خيرنا ابليس يا من لا تقديم كالتمليك اسمتني من ضرر الملوك يا من لا انقض كما له الامور افيدني فضنا ذا كل امين يا نافعا بي كل من يزور اميتني ما ضرني وزير يا من لا اكن فيكون يا مليك أميت كل أن مسقات سلوك علم جلع دعو أني عندك لا عند أم بسارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفنة الناس المحط والكبل صبرتني عن كل مكر ندى كوني غريبا وتبدى الخلدى صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أتبع صبرتني على انفصال أمرك وكلي خير عند بقرك آت لي نفيقة لآي والسوء والإضلال تبقى لسواي من قد زودي إلى الجنات بما ليعطت من المنات
يهيت في الحرام والمكروه بعزمه من دعما تكري دعك لغيري كل ما لا فائده في وجه الخير حياتي قائده وسلتني مسرة الابرير وقيتني مدرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا لصلاة تتب الامراض لغيرنا وتذلو الاغراض مع سلام يفلح القلوب ويجل برائب والحليب للذي بيت ويد عني مسافة سلوك يا زلمني سيدنا محمد والآل وسامي في الحال والمآل وتبس بي لك يوم التروية يا من تقاني من غيود مضي وقبل وبعد وسجدي بخير خير ورداك قدلي وَرَوَى رَوَى فِي بِسُكُورِي يَا سُكُورِ يَا خِرَ مَنَّا جَعْرِ

جل علا منا فيهم وجل آيات للنبي النافعين صلى عليه أبدا وسلم علي من دي فؤادي علما وهب لي العبد بلا نسيان واصم بأمري من العصيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبالمغني

wajibu dazi ma ya man yaqul bil wajibu ya man asamtani mimma alamu mimma yasuni wa ma la alamu adhim li ghayri zati al uyuba wa khulq al min fayda wal khuyuba hab li al yawma bi ghayri salami kun fayakun li muadi yaglami ya la ya rahman ya rahim ya من بقريب وسميع سميا لصلاة جاوز مقولا وتفلح المقول والمنقولا مع سلام يا بشريع مع الحقيقة لنا زريع إلى الإله والكتاب والرسول يا بلي دنيا وخر آخر رسول على نبي ورسولي سلمي العربي هاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي القرب وقولي اسمعي سمع قبول ولي الخير اجمعين يا الله ويا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا لصلاة تجب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلام يكسب الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد آل بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا يجنا محمد والآل وسبي في الخال والمال ويبلي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل والمعالي المنع بيومه عرفا وهق سائميه أبلد معرفا فانتن علي بركات الحرم وجملة سهور وحمي حرمي.

لنا برسول النبي يا من بي إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وزابي بالحال والمآل فأنه يرى الصغار والفصولا ليكما وابن الوصولا ولي النبي كل يوم وسنا يا من تعالى عن منام وسنا وتغنيني بلف عن نسيان لي جتبسه

وزغ بي بالخال والمال واجعل بجاه العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكزم عندك ايمانا واسلاما معا احسني احساني وللمنجمعا وعندك جلا ولي كنوزا يا من يجر زيد والمكنوزا ودر بيقي وجهك الكريم يا واهب البقاء وتكريم الى سوى زاد يا من حامي بالضر واسمي من الالحان واسمني وجهك الكريم يقدين والقول والفعل من اهل النقدين جل وجهك الكريم كلي على رداء

ولسواي زرت جانب أمين لصلاة لتكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لي بالذي الذي يزال نافعا على الذي إقدامه أعلاني بلاجا وكب من قلاني يا الله يا واجع يا كبير يا من العظم والتكبير صلي صلاة كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب عسلام يجلب الصفاء وزلق لي والأمن والوحيد.

وسامي في الحال والمآل وعذاب سبل لك ربي خولي يا ما ينتغ ربي وجولي أخنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن تقولي وبتثبت عن تحولي بوداك أن ودا سواك يا مغنيا سببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سميا لصلاة قد تقلج الكرم بي أبدا تعلم ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من بي

لسلاتنا مريد تطهروا من غير خير كل كلي تمهروا مع سلام يقود محما ذوي الانقلاب والنكر أقوى أفقما على نبيك الكريم جاري من مال في الخلق من مجاري يجنا محمد والآل وسبي بالحال والمال ويبلي اليوم بالاغتراب كوني نور جملة الطلاب وجملة العباد وزهاد وهب لي التجويد بجهاد وحجة لكل من والاني واجعل غيري كل من قلاني واجعل توالي في انوار تنور ساطعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وأبدا صل علي بالسلام أني كما ملكتني خير الكلام وجل بي نبني لديك باقيات وصالحات لجنان راقيات لله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسر قسم يا صل صلاة لي تجمل جميع ما اقتدني لديك يا خير السميع مع سلام يزيد البشرى على المبصر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الخير.

لك ذكري على تقريبي يا ماخذ ودعاني وتغريبي لك ذكري ربي من محرمي لقدم ذي الحجة.

سقاتك اللهم بالقيام يا سعيدا اليوم بالصيام سقاتك اللهم بدارك يا مقفا بمخجن المعركة سقاتك اللهم بسكوني يا مجد جار بتسكين لك سكاري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك سكاري على

إليك بادئا ومقتفيها صفيت قلبي مبدعا مسددا بجلساني ليقفت مددا قد جواريحي إلى الأعمال الصالحات مكمل

صلي صلاة تجمع الخيرين مجلة دلائل الخيرين على الذي قعد يوم الجمعة ما لا تمادي.

لغيرنا عاصما من دائم يا ربنا يا من دول منكم الأنبياء مني منايا الجماعة صلي صلاة تطرد الشيطان لغير ما لقد أوصانا عسلا من قد يؤيس الأمين مني ومن ذريالي يا معين على نبي ورسول أحمد من بازوا إلى البرايا حمدا يجنا محمد والآلي وصحبه الحال والمآل فبكتاب قد يفر جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب بني أوطاني يا حامي عن خيال الشيطان صل صلاة لي تجر مددا ما سلام ليديم عددا على النبي الآسمي العلمي من لواء جل وعلا لم يعلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وزد يد ربي عن غيري أمر ما عن جسدي أمراضي وزد يد ربي أنك لا حبيب لي من سواك والنبي بعض أحبون ويا ابتدي الاخلاص في توحيدي مثبتا رسالة الوحيد ابتني فيما مدى من زمني ما لي ديم بزري وامني رافقني جندي

بغير نحو إنك الإله لم تنغن حساج أو كفار ولا منافقنا أو أسفار تأتي من الآمال منك سرمدا ومن نبيك رسولي أحمدا فصلي سرمدا مسلما على في الآل وزبي وزبي يا

أقاب زارة بلا اقتدام أحمد مغني تعالى أنتنا وكان لي بكل شهر وسنا أدب في البر والبر وفي السر والجر مع الهدي الوفي فقلت يا رب الورى

لائق كل سلاك برئيس لائق مع سلام لا يجاري سلام على وزي الذي لك الماح الملام سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمال واكتب لاليم مسارك الكريم لديك يا باقي مزيد لا يديم يا ربنا سل صلاة بارعة مع سلام مننا مسارعة على الذي عديد مدادي مذمج ما زفى ودادي سيدنا محمد والآل فسبي في الحال والمآل ومن مدادي قل لوا ما شاء يا من لوا أوجه الإنساء يا ربنا سل صلاة تائر مع سلام عداك قائر على الذي عديد أقلامي مزمن بيافي.

يا من لنا أرسلت بصيرا يا ربنا سل صلاتنا مع سلام بردك دائر على الذي أعطيت قطتي بخدمة الدم إلى أوطاني سيدنا محمد والأهل وسبي في الحال والمآل أمن قراتي في لواقل الغرب يا من جبان عداك والمرض.

لسكاء مع سلام مضيا على الذي عبيت سنينا مجائجا مقتربا ذنينا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وكل من قدمي مع سرا يا من كفاني من وسع واخترا واسم بوجهك الكريم عمري من المكاري واصلح امري واجعل فؤادي خزينه العلوم النافعه انك المعطي العليم واجعل جوارحي

كذابي مصليا عليه سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وغلوا من عمري فوق المنى عينك جني سرور الأمنا ربنا زل صلاه شامله للصلوات كلهن كامله مع سلام لا يزال ناميا مما يدرني جادي حاميا على خليلك الحبيب عبدك احمد المختار نوري جندك وآله وسمي وتجدي جميع قمتي رضا تنجعلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قال قامع وسلام نور لا ينقطع الا الذي بي اذى منقطع.

أني أصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المصفين من قاد لي مقبل كل مدعين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وفي الهوى في كل ما مني صدر من قدم على وطن بلا قدر وجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا وجعل حياتي عبادة تدوم لو بشارة تقدم قديم وارفع لعبدك وللكرسي نغمي يا ذا باسمك القدسي يا الله يا احد انك صمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل والله احد على وسيله نبيك الاحد سيدنا محمد وال اله وسيدي

ala nabi wa rasuli ahmada wal ali wa sahbi wa qadi ahmada ala nabi wa rasuli ahmada wal ali wa sahbi wa qadi ahmada wajaloro fi kulli ibada ya malal ibad wal ibad wa hab li khayril qalbi fi qatil basar ya khaliqan ja'al wa khayral basar وجلوا يا ربي في الثلاثة بما درى أربعة والثلاثة ما يسر أبدا وينفع يا من بيدر لخيدي يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نذيرها ومدرى

إلهي وياسر مدن مع سلام لغيرنا يتم من بين ظلام على الذي وجه جنبي.

مزارات الأحد فبلغت أيام من يوم الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك مناداك سندا. يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك مناداك سندا. ألك سلاك بسلام لي تجو بالاستقامة وتقليب الهجوم والآل والأصحاب والأقبال وزادني

لوت عيد سمد المسلما مع سلام بجميع الآل وسابق الدرع والآل. يا سيدي يا متبا يا من ترى صلى عليك من دعاك للسرى أزكى سلاك إني تجود بظفر بأن أجارك من غير تفر مع سلام بجميع الآل وسابق من غدا لهم مآلي. يا سيدي يا

يا من تذيق أغتق القمر صلى عليك من بقوه قمر سلما عليك بالكريم بالآل وسبب بالانفرام من بك جملة ذنوبي خبرا كلما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من أداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وسابق الغر وقاد المرام لسوايا ما يوزقا كفا ما يحرم النتقاء وجادلي بكثرة التلاوة وذكري والصلاة بالحلاوة وجادلي بالعلم والأعمال وبكذب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل شيء أبدا يا جنتي لا عليك من منكر نما بك علينا وعدا من نعما كلما سرت إلي قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك.

من الحساب ومن الملام وطيب زمان لي كما أحب وقبا لي سمدا ما لا أحب فبك لي كان وساقني رب أتى ربي.

kun ma'i wa kun li sa'iqan fa qamaram yadikun waj'al bi ja'i ayati safiya lakabi ma'al ujar dafiya alhamdulillahi alladhi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واغفر لنا ان الحمد لله رب العالمين جل جبران.

كل يدي صفت وصفت نبي توفيق هاد قاد الهام قد الضيالي مال بيام بدد اليوم برب الغيب أعزني ممن خلو وخيب لا يتوجه لنبي مطعب أني معد مكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني الأب الغدير.

صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفره بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا، وحبل ناظم يا رضاك الأكبر في كل حرف منها، وحبل كل من يقرأها سعادة الدارين، آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله.

سفير الراقب بالمرامي وبعد فالدحى وللفلاه يفتي وللنجاه والصلاه بسرد الإخلاص محد توسلي بالفطلاء سالحين الكملي حال الإمام سيقنا القسالي لا زال سر الوالي هند الوالي فمن يريد قيل قد

خلقي سيدنا محمد انزلاقي ثم بنوح وبإبراهيم عن الخليل الخاسي العليم وبكليمك سفي موسى ثم بروحك العفيف عيسى كن لي وليا ونسيرا أبدا وعافني ونجني من الردع يا ربنا بحرمة الصديق وحرمة الفاروق في التوفيق ثم بحسن عاد أخي النورين وبعلي والد السبطين ثم بطلحة وبالسبير ثم بسعيد وسعيد الخير وبابن عوف حابد الرحمن مح أبي عبيدة المنيب سلورا.

يا ربنا بداي نجمي عباد وجاي من عمر المفتن وابن مسعود وجاي من السلام حبي سلامة وإبسا يا سلام يا ربنا بحرمة العباد

عامر بن حابد الرحمن وبأبي مسلمة القولان والحسن البصري أبي يرتقى والتقن المكر وأبي يرتقى وبأبي هريرة نافي الضلال وبصهيب وبحرمة بلال وبأبي درداء والمقداد وخالد وبزبير العادي وبالخليفتين سيدي عمر وسيدي علي نبي العبير حبيب قايتك بالحناية والأمن والتوفيق والولاية والنصر والتأييد والتمكين والصدق والإسنة واليقين يا ربنا بجاه سعد الكريم وعروة والقاسم الجميع الحلوم وسيد قارجة وبأبي بكر وحبل الله ستة دبي وبعبيد الله سلم ناخبي وبسليمان أقي المواهب خدنا إليك واجنبنا كلنا سوءا وفوزا وردنا يا ربنا ثم بأربعين من الأزواج كن خاديا لنا جميلاج بحفصة ميمونة وزينب خديجة عائشة لاستجب وبالأئمة بالمعروف

عليم سلاد منك أبدا وأن منك رضا مسربدا عجب توسلي بدف ما يدر حنا سريحا وبجلب ما يسر وسسيوف القارئ أعز النصر على الذي يقصدنا بالضر ورد جميع كيده إليه وجد جميع مكره عليه وكن معينا يا معين كل معين يحيننا على الأمور في السماء وصف قول من أرادوا ضرنا قبل وصولهم إلينا ربنا وسليا مع سلام مرتفي على الذي

0: دمت ربا للورى القهر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم. نيتوبات باخ.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تي زيار ديكو تك لي خول سيرين خادم اك سيرين خبان بك مي لاج نينا ناخ داغال نا سي اب جوليت موي ديم دي فيتلو ولا مو ويره دي ديم فو خام دنج كاي فيتال دور كو فك وا بو فكين ليم دي بو سي فيتلو دي موي ني فيت يارامم خام ني ني جانغ خام خام فاج ني خول يارام وي اك جومتاي ني ام ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolou mom lu bax la lu ñu gërem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajjo bu dé sét gu mel non waye sét go xamné nak ay gisana la ak ay téné yu mel non mom lolou ak julit diko def lolou lañu tuddé kahana té yeen ci ay salam non nako dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu wacc won ci man lolou lu mata moytu la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku tegon ndaa

0: Μικρό.
1: Για παιδί.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النجم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وبكل من يقرأ سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

بسر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازم غرورا رب الورى وزحزا غرورا فقمت نازما نزلا

قد انصرفت للمراد خائلا مع الصفاء بائتا أو خائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك خالق.

ما سلام واستجب سؤالي، سل علي في جميع السحبي، ما سلام ولتوضح لحبي، واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مدمنا، واغفر لكل مسلم ومسلما مغفرة تعصمهم من ظلما، واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنا، يا الله سل أبدا وسلما على نبي سبقه قد علما، سيدنا محمد والآني والسحب في الهان وفي المآني، يا من بي ساز خير الأنبياء من العين الخب شر الله.

على الذي بعث ذات عليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمن الخير.

ولتخننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قد أفضل الكلام ولتكفنا

واسحب عني واسجي سؤالي بحرمة العزبلة المنيعة سل على من جاء بسنيعة سيدنا محمد وسلمي والآل والسحب وكن مسلمي ولتغنني عن تعوزاتي يا واحدا

ولي لين باقيا بتركا وليهب بالهاء أنفا هبات وليأدم خير رسوق وثبات وامنع بحق الميم كل من نعم من قزنح.

ووجه الشيطان والمكائدا لخير نحوي لا تسق الكائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس العين من جنابي يا من له شكر يا زائن نابي والتقني ما سأني بالعسبلاء وليكن مبسرا بالبسملاء وليهب بالباء أحسن بقاء عجوبة لكل ندب سبقا وليأبسين سرا عزما يا مغنيا عن كل

إكرام ذي الحب وذي الترحيم، وليا ابن سان ذكر ورضا باللام والراء وخد الغرضا، وليهب بحائه حباء مخن يولي من يشك باء، وليهب ميائه يسرا بلا عسر وكل يشك.

ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول احمد وآله وصحبه والانبياء والمرسلين.

سلامك وزد تحسينا وآلي وصحبه الأئمة يا من يزحزه لغير غمة وسليا وسليا.

مليا مع سلام طيب على الذي سميت بطيب والآن والسعب ذوي المناقب يا خير من نوجي بالتراقب سل وسلما يا مؤيدي على الذي سميت

وآله وصحبه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين سل وسلمن يا إلهي على المسمى بسفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النصر سل وسلمن يا إلهي على المسمى بنبي الله سل وسلمن

يا ما هي الكسل والمتان. سل على ند سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكل وآله وصحبه ذوي البنون يا ما

وسق لغيري كل ذي عدواني سلي على قدم صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب واجعل نكثي أفضل توفيق وخير عكسي سلي على غير

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا كي وخي سيرن توبا يون داجالي فيه تجيلي كو فو وير يني دي لوم بيندال بوبام سي تيري ولا موي لن سي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جالي سي ньо خامني don te fekkuñu fi serigne bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek serigne touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu serigne alhaji mbacké mom serigne mustapha afsat ci xel kom def ci benn téréem bu tuddu waxtane serigne touba

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خادمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. بقي جلبي عن الرب الذي أملك الباحث كي يوتي بلد شربي لنوك الباحث مدفل دائرة مقدرة بالخدمة لنا خمنا ونعمل الجرائي أبشري في جمعي كرب شربي بجمعي مدد طبع مقدرة بالضيب إلى نعنى بنيانا شنو بوقت يالا نقول نو مولد جيبي ديرف شي ويرني اك كي بيسبا ديفال نوكو موي ديت بو خامي ياخ سي ار بو سي دار الله تبارك وتعالى رضي الله عنه واخضر دونو غينا لولو نو ورونا وقتاني الاوراد واثرها في التربيه الوحيه على الجد المعقول المتجدد سيدي موكب مصورة الجوع يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نتعلم كي يأتي

يقولون للرسول الله وأنني ما زلت ساتبرء من كل من بالكفر ساتجروي والله داعن زاوي التناصري إن شاء من يمن بالتبصر سبحانه ربا إلي التجي.

0: da ngay leg leg da ngay fuyu def na yawa waye gor du def lolou te kuy nitit dula ca naw kon su ngeen nekké fi liggéeyal l'islam kenn yebul len fi muy ak ki ñi fi nek ngeen di ay jigen mënon nek ci lu ne bayyi xel sen njabot bayyi xel sen liggéey bayyi xel sen jom lolou bu len defé ne li ngeen fi li ngeen di dajalé ay ñaari deulem yi koku du tout du dara li am solo moy li ngeen fi nek ci seen bi ci mbir mi lim yanu lim manam nim yanu ci bir lolou mo am solo lolou nak teyeleen ko bu baax bu len ken yapp ci dara bu len ken yapp ci luddul nonu bu len ken yapp ci len lu fuñu len gis ndax tuba bi yebuñu len te ñom xam nga ne bayiwuñu len xel kenn ku nek ci yeen ñi bo amé keuyit bu amatu keuyit xam nañ ci la nga nek ndax buñ la gisul ci seen ki xol ba xam yow kan nga kon bu fekkonté amna no xamné su fekkon ñi ngeen fekkon di mag ñi seen kilifa yi di goor yi da ngeen ñew yeneen kenn ku ne nek sa bop am tuuti dal di beru ko bu baay itam ciow day bari rek te du ngeen fi def dara kon li ngeen nek bu len defé ne dajalo geen nga dajal lu sam lu waf la parce que ñi ngeen ko sekkal buñ len bayil dara waxtu mu ne ñi ngi len di sir way di xol ci lu ngeen nek mais diine bo ci nekké te gëm ko tay nek ci la nga war nek yalla mo lay ar kon yalla len yalla ar na ngeen gëna sam seen bop ci lepp na ngeen gëna and nek ben yi ngeen di def ak daayira yeek yep deug la way and xol gi na nek and ak bir gi na nek li ay formule ki la rek dajale ce ki ko benen affaire la lolou motax ñu dis ne kon tam ngeen dajalo yeen bis yu melni ñu beral len dara ngeen man ci ngeen xamne ci ngeen bok yeen ci ngeen bok kon dafa melni ñaari cieur ngeen am ndax lolou dafa melni alcorane sax non lay waxe wa man yaqnut min kunu lillahi wa rasuluhu wa ta'mal salihan du'ta ajran marratayn dafa melni yalla dafa beral loxo yeen jigen yi ku ci jaar fa nga wara jaar bo defé ñaar ngay am motax ñaar yi goor di am mom yalla nañu ci yalla musul moy mirage de lañ ne goor dana ci am te du fepp sax ci ay yenn rek la yalla nañu yalla musul yeen nak yalla ne lu ngeen defé lu bax nek ci li ngeen wa nek dama leen fay ñaar yoon kon ngeen gëna deugër te deugër sam seen bop sam seen ngor and ak seen kilifa yefi nekkit nak waaw ñi nga xamne dañ fay am seen borom keur ak kilifa ñepp ñi nga xamne dañ fay nek ndax fi def naan ku jog di fodo fi jëm ci ndax fi tiaxan amul bo fi nekké tamit da ngay liggéey té def na da nga talé na luddul nekké kon nak lépp lu ci man di nga bayyi xel nak sa digënté ak sa borom loolu ñëpp ko wara digël sun ñum ñëpp ci yam sax wanté yeen da ngeen gëna wéxu donc ci côté bobu té bu ngeen défé lu ëpp ci bu ngeen def day melné jigen lañuy wax rek jigen rek te na jigen de mom ak yalla de mom ni muy seddel ci diine ak lepp dañ yeen nok yeen ci yam rek li ngeen war mon war kon nak su fekente ne def ngeen li di dajje lu melni and la ngeen ko gëna sam gëna nek ben lepp lu ngeen di def ngeen def ko tay ngir yalla ndax tamit xam nañ choono yi nañ choono yi xam nañ choono yi yoru len amul len lu ngeen faje seen soxla te lu yeengu ngeen jël seen dara def ca buñ leen laajé ngeen joxé buñ leen laaj man di laaj mom sax dal man ci waruma ci té mako def du waxuma nak pour gara walé waxuma itam pour saboter dama né ma sañ na nak ku né nak pata sama dakal pomiter wala pomiter ma dakal pata ku né sañ nga ko wayé dan nima gissé ni ngeen di sonné def na suñ doon am luñu leen di man li ngeen di wallahi alasim kon ñu diko def wayé nak lool wañiwul dara ko xamne lam am amul sax man ko jaxé ta yalla tax mo gën ki koy damay wax ni xif mu jappal ray la mo gën mu jappal bayyi la parce que bu la jappé ray la doto xif bu la reyul nak xif ngay dëkk man nga gis ko tok ci milliard bo tagol talalon 10000 francs mu fëkk ko mo ko ko dafa xif yalla na ci yalla musul yen nak la ngeen am ko neew lu yeengu ci yalla ngeen def ko ci yalla leen yalla yok ak seigne touba ngeen bal ñu yele ngeen jëf di ñeengu kilifa yi fi nek waaw loolu yep kon seigne bachirou ak seigne mat tiam ak seeni seeni yi bis bi nak day bis jigen yi motax waye nak baxna batay ngeen tay sax day xaw daal ki ni daamu gis gi goor ñu daawu ñu tollu defna te yef yi ñom te mbirum yalla la ñeen ñep ko bok kon tamit li ngeen def ñew taxawu ci seeni kanam njabot jappale len ñu xamne yeen ak ñom bok lolu itam yalla len ci yalla taxaw ñi fi nek yep ci ay bokk ñu xamne no bok mbir mi di tuddu señ sidi wala kenn jaruko sax ndax ñoo ñu lolu indi wu len fi ñun ñep man sax señon kenn jël ñu amuñu ben problème bobu parce que xëccu yef ci du giro giir gor du ko def parce que kewi def moy ki def kuy luy jeex wala nga bëgg ca ëppulé wala nga bëgg ko jël yow kessé wante lo xamne yene nga ko ñep te du jeex ne koku jërul giir kon ku fi tew ci ñun rek bokk yépp rek mo ñepp fi tew ndax li leen fi indi du lima fi indi rek leen fi indi lool la fo kon nak ndaw yeek goor ñeek jigen ñi ñepp yalla leen fi yalla def jam ñu fekk waat bisi yalla ñu def ko place yi tam baxna señ mbeur tiam place bi baxna def na dana xaw tang lool waaw bo tangay bi nak mom wax deug yalla xeyna ñun ay kaw kaw lañ sax waye nak tangay bu upp bi nak mom peul xam nga mom ay tangay de ko waaw ñu tam nañ all bi sax peul mom du am problème bu waye nak leg leg bu tangay bu upp day xaw de waaw jerejeuf jeregen jeuf
1: kon ñu talal serigne bi ñaan bu serigne bi noppé dañu ko siyar ñep inshallah Serigne Morgne ak lañu jox mu jang ñu gis ziaré bu baax amin Serigne Khalifa lo mom Serigne Cheikh lo mom soxna Diop Mbacke ñu koy ziaré bu baax de sunu sang sunu xarit amin amin amin ya rabbal alamin Mbacke yalla yalla yagga tamé le wër amin barke borom Touba amin ya rabbi yalla ko tey doon yu bari yalla na Serigne Touba samal bopam Mbacke amin amin ya rabbal alamin amin jerejeuf Touba Bergamo Serigne Modou Thiam Touba Monza Soxna May Ndiaye Touba Parma Soxna Missi waxna ko Touba Novar Soxna Aminta Diop Serigne Morgnan yalla ñu wax na yaay jang am jox ko
2: téwlu len Serigne Mor moy jang téwlu len
3: wa sallallahu ta'ala ala sayidina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimi wa sallam wa tasliman ashabul jannati hum fiha khalidun ilayka ya بريت السلام خديمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا مع السلام في الأهل والأصحاب ربنا السلام حسن مقاما بنو كل مقام يا نور كل عابد صام وقام حسن مقاما بنوه كل مقام يا نور كل عابد صام وقام حسن مقاما بنوه كل مقام يا نور كل عابد صام وقام أنت الذي أخرجنا من الظلام بك النور من حباك بالكلام بشرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك صحيا زاد تمام أنت النبي ورسول والهمام بك انخياد صالحين بالزمام لك لدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أصنع احترام يا جلنا يا جلنا باخ انت لهن منام بك فانت سيدي خير شكره عليك بخلام وغيرها يا ذا جوامع الكلام هديتي خذ كرما بلا انسرام يا خايدا لي من الهك المرام تبت لربي زائرا بذا النظام لك وقبله حبوت بعزام هديتي الى جمعه الثانيه من المحرم القطوف الدانيه هديتي الى جمعه الثانيه من المحرم القطوف الدانيه ملكا الماه هدايا كافيه كل اذان من خير اي كفيه فرأت بقدم لا ثانيه لها من القدم ليست فانيه يسر سيدي حروف الداعيه الى جنانه الى ساعيه هديتي الى النبي صافيه بشاره له خيرا بافيه إن قلامي إن قلامي بالنبي هادية إلى جناني إلى جناني إلى جناني من أولاه بادية خدمة خير العالمين جالية خاليني فدور منه قالية أحمدنا رتبة جهرنا عالية تولي محبه وتخفي خالية لأحمد المختار خط الخافية عافية تدوم ليست حافية درجة المختار ليست خافية إذ الحياة للعباد الشافية ودي لربي وله للقاسية الآن وحدي للصدهر الناسية ناجيت في لجمعة الثانية من المحرم الخطوف الدانية ناجيت في لجمعة الثانية من المحرم المنيلة الدانية آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين أيسمني الله عند جولي إبليس إذ ناديته بيا ولي أيسمني الله عند جولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفعل غير الله قبل فندري بآل بدر الأسود كدري نفعل غير الله في النكار كل أذن لجره المكار علمني الرحمن في سفينة بأنني الخديم ذي المدينة برأني الله لدى كناكري من كل جالب إلى المناكر أذبعني الله في كرم بسا قبل مبارزي واني خلبسا دهني يا رحيم عند دومي له بما أغنى عني تسومي يسر للمنى لدى لبرولي من خاد لي ما غاب عن كل ولي لي خاد أهل بدر الأسود من زحزح الواشي والحسود يقود لي حيث أكون الله تبشير لا إله إلا الله ساق لغير الله فيما ينبى مع ساق قلبي وأعلى الجنبى لله قد وصلت عند الجلوى وسانني عما يجر البلوى كتابتي قبل لدى البهور كفت حياتي حيال المدهور علمني العليم عند الزاخرات مما يشاء وكفاني الكافرات لم ينحني عند البخور المغرقات داع لقمر أو داع الفاسقات يسر للجميل عند المهلكات ما سانني عن جالب للمشركات هبات من كان عند الواسحات خادت لك الكليدة والساتحات مد لي الأنوار عند الظلمات والظالمين من كفاني الصدمات سعادتي عند الإله إلهي لي زهرت عند ذوي الملاهي لم ينحني عند ذوي الخموري سوى رضا باخ له أموري دهرني الله لدى أهل الكتاب من الشقاوة ومن كل عتاب أكرمني عند ذوي الإشراك من خادني إليه بالإدراك ناجيته بيا نسير يا ولي كفيتني إبليس عند جولي آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين أدي خادم رسول
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من كل دهر أحييت مولد النبي من حسسي وخاد لي فوق المنى في تلسسي أحييت مولد النبي من حسسي وخاد لي فوق المنى في تلسسي هلمني مما يساه له ففرح إبليس وما ولاه واجأني يوم الخميس في رجب بما يدور

0: والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خادمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. بقي جلبي من باقي الأشياء لأملك مباح في يومي ولم يشربي لنلقى المباح لهم دائما مقدم بالخدمة في رقم من عمل الجدعي أبشري جمعي كتب الشري جمعي مرد التوبة مقدم بالضيب إلين نعنى بنيانا شنو بقية على نقول له بولي الجمعي إليه شويرني أكتب بشبر تدفن لكو muy ndéj bo xamné yaax ci ak bu ci dara ci xam ko param la ci do am ko wax daa ginaaw lolu ñu warona waxtane ak awradu wa atharuha fi at-tarbiyah ar-ruhiyya ala gëddul ma aqulu na mujtajid seen bi leer na ko man yëm ci gëdd rek ak jeex bi nga xam ne moo ci dee ci defar xolal ak defar roox ak seetal xol ak seetal roox jël na ak lëndu ma ëpp bi nga xam ne seen bi moom ko ko ci borom jox يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب لنا مثال في جهه كل يلا اك دوك بو خني دي كرو شخال
1: أردالله تلامون جرجا بينا ناس بوك تيون أردالله تلامون

الله من غادني جبور في الغاز حمدت ربا غنى الناس ما أنزلني من الغناش مدى الغاتم من الغاز من بيبا قوة الياس مضى إلى

بسنة الله منا للناس دين يدعو بجمع الناس بسنة الله منا للناس محمد وإنه

إما رسول الله إما رسول الله إما رسول الله أن أراه يخلي ونظر الجاز ما بدا شيطانه ما بدا شيطانه ما بدا في خمر الناس من آل الأمن من عباس بلا إنجاز من قدر لنا بلا إجاز لا شكور الله يكون باز كلا يمين بالالتماز ولا يكون بلا وسواس ونسمع جراء الناس أداني الله بلا إباز وقدمي الوام في أنفاس صلى الله تعالى على رسولنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قائما وزام البشرى في توسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم لمرسلنا ومرسل الفراء والدعاء من عمل العبادة بالدعاء ليفوت بأمر البلاء ثم على من عشر ما تصمت يا رب لا بد الوباء بالخير محمد تبيب الكريم أسك سلام يا رب الكريم ولا لياس بزي الآلاء احتجازون الزامن سيائي وسلم سوجائي متقيا او مجيب دائي واسكي ليما من الضرر من شمع الطاعاني معتبر يا ربنا قبل لنا بجاه قول العالمين الاكرم سند رمضان الاشر يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر لنا وتقبل منا وإيمانا وفزع الشمع وحسنا يا ربنا خير منكم مكان ما نخاف من شر الأدابة والمزايا وكفنا مفاد ورزايا ربنا إرسى على تاتي وكل

0: عن سلسيا تمكن الضائي ورفع من لاب الابتلائي وفي نفر كان الضري ونزل الغرم كان الضري ونزل إلى مكان وفي قد مكان الضري ونزل إلى مكان الفقري وفي قد مكان الكفر وفي من مسلمين الجراء سمك القوف الوزن الجراء ومد الله المجدود ولا تناقش بكل سلم فإنهم وإن غزلت واحد بالقبلة لم شركوا بك وردان لا يرد على بلائك وفي الزر
1: قلوبهم وفدروا بدا إلى أسياك من هنا إلى كذا لكن نرى ترسوا في الجلال عبدوا إلى الضيق باي فلا تواقشوا بما لن
0: ونوم رب يسيرا
1: يا الله يا مقالب القلوب
0: غالب قلوبنا
1: الله يا مقالب القلوب
0: غالب قلوبنا واغنى من كل مسلمين ونجنا من شرك كل الجن وجل جميع المسلمين القران لنا اقلاع فنصدرا وقل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات شهود قضى وقل جميع المسلمين في ارتقاء المسلمات في عهد التقى وجل جميع علماء الامنين وقل جميع امنين المؤمنين وقل جميع المؤمنين الزايدين وقل جميع الزايدين الناشرين وقل جميع الناشرين الشارقين وقل جميع الشارقين الفائزين
1: واغنا يا ربنا بالخدمة بالمسلمين ورغمة وجلهم فناوة وقيرة وكوفهم من عشن وجيرة واغنا بهم لوجهك واغنا ببلا فلاوت وكل جمال اخوتي ومزبي برغم من المسلاد والزبي
0: وكل لنا قلنا وعناشا شقدت التوت والفن الله
1: وعندنا مكارم
0: ما تاب بلا سقاطي وجل سبيلنا يقول كبير وجل كبيرنا يجب شكو يجبو برا على التوكل لا تنشئ ولا تحشر ولا تقشر ولا تكبر ولا تبقد ولا تنفر أتى نشير المسلمين قاسين ومؤمنين مرسين سعر نشر لنا وافنا بعافيه تكون في الدار متراثيه واغفر لنا وافنا بعافيه تكون في الدار متراثيه واغفر لنا وعافنا بعافيه تكون في الدار متراثيه ويوقف ثناء النسلاء ونجي كل مسلم ومسلمه وعافنا بشيء قتال عند الموت وقام اليوم القيام بجاي كريم سر الأمراض ويحب المؤمن والأغراض يوم الفجر والإمام حلم الأمان والأقام وسلم اللهم سلما وعلم أصحاب القرماء ما جاء المذكور بالتائه وعزيز بسجيائه والناس الأيض شهاد هؤلاء سراء وزيدا يا من يريد ودف كل دائي فلا تعرف من نبي شيائي ودم أني في المساء والصبح يا غسل توصل والضراء دين ربنا وجاء المستوى شلاء لربنا كالسوى وجاء المستوى شلاء لربنا كالسوى سبحان ربك رب العزة حمى سوى السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: Du sey jalañu ci dënam moy gejri du an day jënam te mos la fer ji xarnu bi bamba di geejju tabbi geej fekk fa geejju ne ko ngeej mu du jalaar ya ban ngeej delu ci toyal xarnu bi lu baax du baax ba jalla baax waye serign bewe su bax baang yem ci xoti bax baxale gay xarnu bi du bax ba jall bax waye serign dere su bax baang yem ci xoti bax baxale gay xarnu bi
3: wajula sapu dalli bax wajula wedi dot bax
2: wajo geureum mu jëndi bax wayo ka warna xarnu bi wayam du ñi di gariti la dot li moy sagar di daax la ko am dot daara ti difa ko ya di la jal xarnu bi ko ya di li nak demal la gan ishaadi mar mo manu gan yaram la wote nak sagan amba ko ñak ci xarnu bi ko ya di li nak demal la gan ishaadi mar mo manu gan yaram la wote nak sagan bamba ko ñax ci xarnu bi
3: ngalali da ya gana tut xel man ko tak di rot ma xalima ki da yi xot to tol ne mbolem xarnu bi
2: xarba ak la raw na koy xiyas lu xel de jul de fu kras la raw na goru fas takani tewe xarnu bi mo jara way

0: القرآن كجنتي الله نلعنان سودو نطرد القرآن يا يرم بوتي خرنبين دمنا لكي قدية في ديك تدف لفر مدية في ديك كلمي ومغنبري جيك سيبو سيمبوليم خرنبين يلا لجيت الجخدين دل أحمد القديم جيتنا آدم أكدام جيتو غاية خرنبين يوم أجابا ببالي يفري جمهو ولا لبامبا نتنان علي ندالي غوري خرنبين شروب ده غمبالا ننات تدقي غوري ننوي سنات نيبوني نو تلالي بات كن ينغول كي خرنبين
1: مجالا توق تيغانغو ناي بوري على رانغو كوي مداي
0: ديواني جوكو سيني غاي كراغ لأتي خرنبين بلاي بامبا ديم كيلن مو جاب سيطاني ويلن بتر كولن دي فقابن نبي سواح كو خرنبين حصلت في البهر اللعين كب كبو الندب الأمين مع الأمين واللمين موك وخن وخرنبين ينينت بيك أهل البدر نيو داك كارتي جوكوور سيدان نرمي لدسر لبي داوك خرنبين دابون يخمنا نوين برم كالوان يخمنا نوين برم لامبرنا سيرنا نوين برم شرس ورنا خرنبين كراغ لبي نواو ما ربي بلن تقاو لرم قسرنا أسماو سرچ سوفاس قرنبي تبابي انان كونن مرو سلدات ناكوبن مرو لابي ناكوبن ورو نبلي ليفن قرنبي تكالي ولا سماو مبليب بولو ننواو غران الليلن سجناو دي امغلام بقرنبي كراما يانكو خمل مقام يانكو أمل كران يانكو دفل يا سترى الوخرنبين الكرق جامع قرق كدو سرين بورك داك مبكك جامر نيباجاك جارا مدام تخرنبين لينتكو يولن نتكوه ديگنتي أسكن ودول جيخ فنك دام دفن فبسيخ ومن غير واخر نبي
1: من ابلال الفليبور هم سقيت علي بابور بخلي اتاي جفور فجون اجي خرنبي
0: سوداني نينا ننام بيداني نينا ننام نيب دي سانت كغرم غير هذا فرس الخرنبي كوميرس

0: ولم خوسي بيون يا سوبون غريان اوان ومن غرو يانو يران يا سلن غير دخار نبين حاضر يا سلن غيم برم هجان يا سلن غيم برم سلسل يا سلن غيم برم كنت جغل قار نبين لطل غنين سري أتو جمال غنين أكي أتو سنجر من مواي تاريخاتو موغن جبت خار نبين
1: ولم ترو جدا عجي أغاية دا سيارة جي يا تحني دا سيارة جي سري سوان تي خار نبين
0: ومن غنار يكي ولف خلات نجرم تصوف سري بياتين سروخ جلين جلين تي خار نبين رأيتي هذه خطبين غوان كمان لابدالين غوان راي لو دات ان غوان اك نو جبا او خارن بي خد بي او لاي دان فغو نات يو غور ني دات غو لا زياخ يو لاي دا سغو بلا اداي خارن بي نار يانغ